0: 101.7 اف ام.
1: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جننتني انا.
1: ليه انت تعرفها؟
2: والله العظيم لا نعرفها.
1: هذه تاعي انا مسكسول.
2: هذه لي انا.
1: والو كاظم كاظم هذه تاعي
2: مامي. هذه لي انا.
1: والو كاظم.
2: انا.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبر للناس يا عمي السوق، بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصف.
5: متابعة لهموم المواطن.
6: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعسين نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعسين نسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام كرتناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
9: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغدي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه،
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى. الوطن،
5: متابعة لهموم المواطن.
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات،
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
8: راديو موال.

0: قبل الزواج انه صار ايه هو اهل عقليا ولا لا. القصص اللي عم تنكتب عن البنت حرام حرام عليهم.
1: نعم صحيح.
0: اقسم بالله حرام جريمة. زي ما حكيت لها اطفال لها اولاد كيف بكرة والله نحكي عن امك هذيك السنة هيك هيك هيك شو بدي يكون مصيره هذا الولد. انت عدمته
1: عشان هيك بنقول
0: نفسي وجسدي واجتماعي في المجتمع. صحيح. فبتمنى بتمنى انه الاردن لعلمك بلشت بيت بتقديم من يتم من يتم او من يقوم بنشر امور على الفيسبوك فورا بالمحاكمه وهناك غرامات عاليه حتى اللي بعلقوا كمان في الاردن بلشوا بتقديمهم بالمحاكم.
1: نعم.
0: انا كنت مش مصدر مسؤول اما تيجي تكتب لي متداول وتفكي
1: وكذا والله
0: مستعان والله عيب والله عيب.
1: اشكرك اشكرك واتمنى انه فعلا هذا المسج توصل من هذا القلب اللي بحكي بمسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية وصحفية وبالأمانة إنه هذا المسج وهذه الرسالة نتمنى نتمنى نتمنى على الجهات ذات العلاقة والجهات المسؤولة إنه تأخذها بكامل الاهتمام وعين الاعتبار وأن لا تكتفي بإنه والله نتمنى على المواطنين هذا إحنا اللي بنتمنى بس هم كجهات مسؤولة وكجهات إنفاذ قانون لا يتمنوا الإنفاذ القانون لا يأتي بالتمني وهون يعني النقطة المهمة في هذا الموضوع إنه احنا من موقعنا نتمنى على الناس ولكن هم من موقعهم كجهات انفاذ قانون انه فعلا يتعاملوا مع هذا الموضوع بجدية وبحزم وبانه يكون الاشي يعني تحت الضبط وتحت السيطرة وكل هذه التفاصيل. وهي يعني مش اول مرة القصص بنسمعها مع كل حالة مع كل حادثة مع كل قصة مع كل موضوع مع كل اشي. فمن هذا الباب والفضول تبع الناس هذا اللي بوديهم. وفي آية يعني بالقرآن وبالأحاديث النبوية كمان واضح أنه إشاعة الفاحشة يعني إشاعة الفاحشة في المجتمع وأنه أنت تستسهل الحديث وتستسهل أن تلوك أعراض الناس وأن تلوك لحم الناس وأن تأكل لحم الناس يعني بيشرب مية معاه يعني عادي وكأنه عادي مع أنه يعني الموضوع والله من ناحية الحرام حرام جدا من ناحية العيب عيب بلس من ناحية الممنوع ممنوع بروماكس كيف بعرفش يعني هلا يعني أكتر من هيك شو ما بعرف. على كل حال الله يهدي بالنا وبالكم وبال الجميع وخلينا من يعني زميلنا معين مشكور دائما وأبدا من طول كرم نروح لغزة وزميلنا أحمد قديح يعطينا شو في تفاصيل وشو في أحداث بغزة. أحمد صباح الخير.
2: صباح الخير لك عادل. صباح الخير لبتاد المستمعين والمشاهدين والمتابعين.
1: ليش أصوات الضيوف عندي يا شادي مش طالعين منيح وكل مرة علي الصوت وعلي الصوت. أحمد مسموع هيك؟
2: تمام
1: تمام إن شاء الله بكون عندنا كمان مسموع. طمنا آخر الأخبار وآخر المستجدات أحمد في غزة اللي لحتى الآن يعني زي ما بقولوها لا مبيض لا مبين أبيض ولا أسود.
2: بالتأكيد عادل يعني مع اقتراب غزة للسنة الأولى لهدنة أو وقف إطلاق

0: ولكن على أرض الميدان والواقع تزداد الأوضاع سواء كانت الميدانية أو الحياتية. يوم أمس وأول أمس كان هناك يعني ضغط عسكري إسرائيلي قوي وواسع على مستوى استهدافات تطال قيادات تابعة للجناح العسكري لحركة حماس أو الجناح الشرطي لحركة حماس للحكومة الفلسطينية بالتحديد التي كانت تعمل هنا في القطاع. يوم أمس غارة إسرائيلية تم توجيهها بدقة حسب الجهاز الإسرائيلي استهدفت أحد المباني التي كانت تعمل لصالح الشرطة البلديات والشرطة في مدينة غزة. هذه الغارة عادل أسفرت عن استشهاد 8 من الرتب العالية في حكومة غزة، عقيد وعميد ورائد في الحكومة، بينهم سيدة تعمل مديرة الشرطة النسائية.
1: نعم.
0: واستشهاد طفلة كانت في مجمع خيام بجوار المبنى المستهدف، وسبق ذلك عملية اغتيال لأربعة من الجناح العسكري لحركة حماس أثناء غارة إسرائيلية في مدينة غزة بالتحديد في الميناء. هذه الغارات اعتبرها الجيش الإسرائيلي تأتي في عملية مهاجمة الأهداف التي يقول أنها كانت على وشك أن يحصل خطر أو مهاجمة ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتاخمة على حدود غزة أو في المناطق الشرقية للقطاع، في حين قالت حركة حماس وعبر لسان المتحدثين لها وعبر القيادات في الداخل والخارج بأن هذه عمليات اغتيال لأطر مدنية، حتى وإن كانت للشرطة الفلسطينية كانت تعمل بعيدا عن الخط الأصفر ولا تعرض حياة الجنود إلى الخطر، وإنما هي تأتي في سياسة التضييق استمرار عملية الاغتيال. قيادات أمنية إسرائيلية قال في تصريحات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عمليات الاغتيال أخذت الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي.
1: نعم.
0: من الرئيس الأمريكي بالتحديد ترامب، وبالتالي ممكن أعادل مشهد في الساعات القادمة عمليات اغتيال جديدة. في الفترة السابقة يعني عندما كان هناك محادثات للمرة الثانية وحراك دبلوماسي وتنازل موضوع عن السلاح خفت وتيرة الاغتيالات، وبالتالي كان هناك حرية لتحرك الأفراد خاصة المحسوبين على حركة حماس والجهاد الإسلامي. يبدو أن الجانب الإسرائيلي كون معلومات استخباراتية دقيقة عن هذه التحركات وقام بعمليات اغتيال. يرى محللين ومتابعين عادل بأن هذا كله يأتي في ظل سياسة التضييق والضغط على حركة حماس الموجود أعضاءها في القاهرة في عمليات مزيد من التنازلات أو على الأقل في موضوع السلاح وإنهاء الحكم في غزة. على أي حال عادل، يعني قصف مدفعي طيلة هذه الليلة الماضية، حالة هدوء ميداني منذ ساعات الليل حتى إعداد هذه الرسالة، لم نسجل أي عمليات اغتيال أو على الأقل عمليات إطلاق صواريخ من الجو. في أي لحظة ممكن في غزة الأمور تتدهور في ظل حياة صعبة وظروف سيئة وواقع رديء جدا. يوم أمس عادل كان في بيان أيضا صحفي للجانب الإسرائيلي بخصوص استهدافه للمؤسسات الدولية، اعتذر عن عدد من هذه الاستهدافات وقال أنه تشخيص خاطئ وأبقى الباب مفتوح أمام عدد من القضايا التي قتل فيها عمال إغاثيين دوليين. وبالتالي السياسة هي قبل الوصول إلى الانتخابات يتوقع الكثيرون أن لا يكون هناك حلول ميدانية، وستبقى عمليات التصعيد حتى بدء الانتخابات وموسم الانتخابات في الجانب الإسرائيلي، وتستخدم غزة كدعاية انتخابية كذا يرى المتابعون وحتى السكان هنا في القطاع.
1: إن شاء الله خير. يعني استئناف عمليات الاغتيالات والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة حتى عقب اللقاء الأمريكي مع المسؤولين في حماس في القاهرة، والاستمرار يعني في الهجوم في ظل أيضا يعني موافقة حماس على موضوع السلاح وكذا وإلى آخره. الإسرائيليين هاي طبيعتهم بكل حال. يعني إحنا بما يخص الحالة الإسرائيلية وكلما يعني قدم الجانب الفلسطيني إشي بطول الورقة اللي بعديها، كل ما قدم إشي بطول الورقة اللي بعديها، كل ما قدم إشي بطول الورقة اللي بعديها، لبين ما يظلش وراك بصيروا هم يعطونا وراك ووافقوا عليها وبرضو موافقين ومش راضيين.

اليوم الحرارة أجواء صيفية بل شديدة الحرارة في معظم المناطق مع رطوبة مرتفعة في المناطق أيضا في ارتفاع آخر على درجات الحرارة اللي تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. المساء أجواء لطيفة، بكرة شديدة الحرارة أيضا، بكرة الجمعة يعني اللي مفكر يطلع له مشوار روحة جاية كذا لآخره يأخذ بالاعتبار أنه كمان بكرة فيه ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

طيب. كل هذا الإشي مرتبط بما يجري خلال الشهرين القادمين وصعوبة الأحداث وصعوبة الظروف وعمليات التصعيد والعربدة وغيره، بانتظار كما يرى الكثير من المراقبين الانتخابات الإسرائيلية ونتائج الانتخابات الإسرائيلية. فيما يخص هذا الملف أيضا، فإنه القوائم العربية قررت أو أعلنت بأنها ستخوض انتخابات الكنيسة في قائمة مشتركة. حيكون معنا دكتور طانس شحادة، وهو الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في البرلمان الإسرائيلي، حول هذا الموضوع والتوقعات القائمة، كم المقاعد اللي ممكن تحسم، وقديش ممكن هذا الأمر وهذا الأهم أن يساهم في إقصاء اليمين الإسرائيلي المتطرف على الأقل، ويخفف شدة وحدة التصعيد والتطرف. اليوم يعني دول العالم تدين وبشدة الإجراءات الاستيطانية والتصعيد الإسرائيلي المختلف، لدرجة أنه فرنسا وألمانيا يعني يفكران بفرض عقوبات بعد تصريحات بن غفير التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين. ويعني هذه الدعوات التي باتت تنفذ، مش بس دعوات، هي تنفذ على الأرض لمحاولة حسم، كما يقولون، حسم المشهد في الضفة قبل أن تجرى الانتخابات، والذهاب إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأرض والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الجبال والتلال والمساحات وغيره، حتى يفرضوا الأمر الواقع على الضفة الفلسطينية. فاصل، وللحديث بقية هذا الحديث في هذا الملف.

برنامج طل الصباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان. الجنيدي، فاخر الصناعة الوطنية. الجنيدي.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، ونسعى لنحقق تطلعات الدولة في توفير تعليم جامعي ميسر برسوم مقبولة هي الأفضل والأنسب في فلسطين. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: العد التنازلي بدأ وموسم العودة إلى المدارس وصل وحان وقت التجهيز بأذكى الأسعار في زلزال مول. انطلقت أقوى عروض العودة إلى المدارس مع تشكيلة ضخمة تلبي جميع احتياجات الطلبة تحت سقف واحد، شنط مدرسية بأحدث الموديلات، دفاتر وقرطاسية متكاملة، أقلام، ألوان، مقالم، لانش بوكس، قناني مياه، وكل مستلزمات المدرسة بجودة وأسعار مميزة في زلزال مول. ستجد كل ما تحتاجه بسهولة وبأفضل قيمة. استمتع بتجربة تسوق تجمع الجودة والتنوع والأسعار المذهلة. لا تفوت الفرصة. زوروا زلزال مول الخليل، الهيبرون سنتر القديم، الطابق الأرضي. زلزال مول، كل ما يحتاجه الطالب بأسعار تسعد كل عائلة.
2: بمساحة أكبر وتجهيزات أحدث وراحة أكثر، نقدم لكم تجربة طبية وتجميلية متكاملة وتحت سقف واحد. مركز الدكتور إبراهيم عمر لجميع خدمات طب الأسنان، الأطفال والتقويم، الزراعة والجراحة وعلاجات العصب والتركيبات، كل هذا بإشراف نخبة من الأخصائيين. وفي مركز الدكتور إبراهيم عمر قسم تجميل الجراحي واللاجراحي، البوتوكس، الفيلر وأحدث العلاجات التجميلية، تقنيات رقمية متطورة وأجهزة تشخيص حديثة لضمان أعلى درجات الدقة والجودة. مركز الدكتور إبراهيم عمر في موقعه الجديد الخليل بجانب الغرفة التجارية، مجمع روحي التجاري فوق صيدلية الترياق الطابق الرابع. للحجز والاستفسار الاتصال على 0599-87-08-20 أو 02-22-92-559. مركز الدكتور إبراهيم عمر، لأن ابتسامتك وثقتك تستحقان أفضل رعاية، نعتني بالتفاصيل التي تصنع الفرق. احجز موعدك اليوم واكتشف الفرق في العلاج التقليدي وتجربة الرعاية المتكاملة. مركز الدكتور إبراهيم عمر.
3: عندما تبحثون عن الجودة الحقيقية، اختاروا الخروف الإسباني المستورد من السلام للتبريد، بمواصفات عالمية وأسعار منافسة، متوفر الآن في دكانة المصنع بالفرعين، مربعة سبتة ورأس الجورة. السلام للتبريد، لأن الأفضل يليق بمائدتكم.
0: العاشرة صباحا بتوقيت

تفرح للأدوات الصحية وكماليات الحمامات بفروعها. الفرع الأول الخليل، الحوز الثاني بقرب كوربت زاهدة، الفرع الثاني سنجر طريق دورة مقابل دخلة الضاحية. هاتف 0222 35368، جوال 0599 818389 لصاحبها الحاج بركات فرح وأولاده.

0: بطعم زبدة الفستق. إنتاج شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية والحاصل على شهادة الآيزو العالمية 22000. هو المصنع الأول لصناعة الشيبس والسناكس في فلسطين. العنوان الخليل. للتواصل 1700 900 900. شيبس تيستي زي ما فيش أحلى ولذيذ.
1: لسه ما جربته؟
2: لسه ما جربته؟
1: كل حبة بطعم المحبة. هيبرون سناكس.

0: برنامج طل الصباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان. الجنيدي، فاخر الصناعة الوطنية. الجنيدي.
1: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، ونحن معكم عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني، عبر معنا الإذاعية والتلفزيونية. إذن الانتخابات الإسرائيلية، التحضيرات، الاستعدادات، التشكيلات وما إلى ذلك، الإعلان عن أن قوائم عربية ستخوض الانتخابات البرلمان الإسرائيلي في قائمة مشتركة. أهمية هاي الخطوة، هل فعلا سيذهبون بشكل موحد وقوي ويعني ينافسون على مقاعد البرلمان؟ كيف ينظر إلى هذه الخطوة، وخصوصا أنه اليوم قدامنا الجبهة العربية للتغيير والتجمع؟ هاي يعني كمان بتعطي مؤشر أنه هناك توجه حقيقي، لكن مش كل الأحزاب والقوائم. دكتور مطانس شحادة، الكاتب والمحلل السياسي والنائب العربي الأسبق في البرلمان الإسرائيلي. دكتور صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: أهلا بحضرتك. وإحنا بنتطلع اليوم بالكثير من الأهمية والاهتمام للتكتلات داخل الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، ويهمنا أكثر داخل المجتمع العربي. كيف تصف لنا المشهد الانتخابي في ظل يعني التموضع الانتخابي الذي يجري الآن بين الأحزاب؟
2: صباح الخير مرة أخرى عزيزي. يعني صحيح، بعد الاتفاق الأمس بين ثلاث الأحزاب، ثلاث مركبات، تجمع الجبهة والطيبة على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة تراثية، يعني هذا جاء فلنقل يعني أفضل من الخيارات الأخرى، الذهاب بثلاث قوائم أو يعني لا ممكن كان أربع قوائم، ولكن الآن سنخوض الانتخابات بقائمتين، قائمة مشتركة ثلاثية والقائمة العربية موحدة الحركة الإسلامية. أعتقد أنه هذا يعطي يعني جو من الإيجابية في المجتمع العربي، يعطي جو من التشجيع النخب العربي للتصويت في يوم الانتخابات، لأنه المشكلة الأساسية هي نسبة التصويت. أو رفع التحدي هو رفع نسبة التصويت في يوم الانتخابات والتصويت للأحزاب العربية. هذا يعني بيضيفنا غالبية المجتمع العربي، قرابة 85-90% تصوت لأحزاب عربية، فالقضية الأساسية هو أن نخرج الناس إلى التصويت، رفع نسبة التصويت، لأنه يعني في نوع من اليأس لدى المجتمع العربي، في نوع من الإحباط من العمل السياسي والبرلمان والحالة السياسية بشكل عام، يعني الحبط والأوضاع عامة خاصة بعد الإبادة، الأجواء السياسية في الداخل من ملاحقة وكتم أصوات ويعني وما يقوم به بن كفير يوميا من استفزازات المجتمع العربي، فهي تحبط من نحو، ولكن ممكن أن نحولها إلى رافع عملية لتشجيع الناس للانتخابات، لأنه يجب إسقاط هذه الحكومة وإسقاط مشروع اليمين المتطرف، لأنه هذا من أخطر المشاريع اللي عمليين تمارس وتترجم الآن على أرض الواقع ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني.
1: هل هذا الإعلان يمكن أن يساهم في إقصاء التطرف اليميني أو الأحزاب المتطرف اليميني؟
2: يعني بطبيعة الحال كل ما ارتفع عدد أعضاء البرلمان الكنيسة العرب سيأتي على حساب يعني أحزاب أخرى، وكل ما زادت حضور ونسبة العدد الأحزاب العربية، نعم سيكون أصعب على نتنياهو إعادة تشكيل تحالف في المستقبل، لأنه طبعا يعني سيكون اقتطاع من المعسكرين، من معسكر نتنياهو من معسكر المعارض لنتنياهو، لكن في حال كان عند القائمتين العربيتين 13 14 أو 15 مقعد، أنا أعتقد سيكون صعب جدا على نتنياهو إعادة تشكيل تحالف، وهذا يعني بالأساس سيصعب على وجود سموتريتش وبن كفير بأي حكومة قادمة. فلذلك نعم هناك أهمية بالغة الآن لرفع الأعداد الآن مهمة جدا، العدد هو هدف، يعني كنا بالسابق نقول المشروع السياسي والبرنامج ولكن الآن في أهمية قصوى للرقم، قديش بيكون في أعضاء كنيسة عرب من أحزاب عربية طبعا في البرلمان، هذا له أهمية قصوى على منع اليمين المتطرف من استمرار الحكم وأسقاط مشروع اليمين المتطرف. البديل شيء آخر يعني هذا نأتي عليه لاحقا، لكن الآن في مهمة هو إسقاط حكم نتنياهو ومشروع اليمين المتطرف.
1: قديش اليوم حصة هاي القوائم تقريبا من نسبة الناخبين العرب بعد إعلان؟
2: يعني هي بالغالب يعني عادة كنا نصل في الانتخابات يعني آخر 10 سنوات إلى بين 85-90% القوائم العربية تحصل من حصة الناخب العربي. يعني عندما كانت قائمة عربية مشتركة واحد حصلت على قرابة 92% من أصوات الناخب، لكن نسبة التصويت كانت يعني أعلى مرة في العشر سنوات الأخيرة. لا كانت 65-64، هاي أكثر يعني نسبة مرتفعة لما عدنا تشكيل القائمة المشتركة بال 2019 على ما أعتقد أو 2020 أيضا. فلذلك يجب أن يعني الهدف يكون أيضا الوصول إلى هاي النسبة بين 65-67، وإذا نجحنا بالوصول إلى 70% نسبة التصويت هذا بيكون إنجاز كبير جدا.
1: نعم. فيما يخص الشأن الإسرائيلي العام دكتور، كيف ترى التشكيلة السياسية الحزبية الآن في إسرائيل؟ هل لا زال اليمين أم أن هناك تراجع الانتخابات الليكود؟ وين اليوم التوجه عند الناخب الإسرائيلي؟ وين الأهواء ماشي؟ وين الأجواء بتقديره؟
2: يعني الأمور غير محسومة لغاية الآن. في أفضلية لمعسكر المعارضة في حسب كل استطلاعات الرأي، يعني جانتس آيزنكوت يحصل على يعني تحول إلى الحزب قد يتحول لحزب الأكبر في الكنيست بعد الانتخابات القادمة، يحصل بالمعدل على 24-25-23 مقعد، والليكود يعني شبيه بهاي يراوح هذه المنطقة 22-23، ولكن معسكر المعارضة يعني لا يتخطى حاجز 59-60% بدون الأحزاب العربية طبعا، والتحالف الحكومي الحالي يحصل على 50-52 بالمعدل. لذا أعتقد أن الأمور ستذهب نحو يعني المعارضة ستحصل حوالي 54-55 مقعد، ومعسكر نتنياهو 51-52. يعني لن تحسم الأمور بالمجتمع الإسرائيلي، وسيحتاج إلى مساعدة ودعم أحد الأحزاب العربية لتشكيل حكومة القادمة. الانتخابات ستكون يعني منافسة حادة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي، المنافسة عقائدية وسياسية. اليمين المتطرف يعرف أنه يعني إذا خسر الانتخابات يعني هذا سيؤجل أو يعطل مشروعه السياسي اللي يترجمه الآن على الأرض الواقع في الضفة في غزة في الداخل. لذلك يعني سيكون يعني معركة حقيقية، حرب حقيقية بداخل المجتمع الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات القادمة، والأمور غير محسومة لغاية الآن.
1: أكيد ما حيكون في أي توجه لليمين من قبل القوم العربية، لكن كيف المشاركة أو كيف الدعم أو شبكة الأمان اللي ممكن القوم العربية إذا دخلت البرلمان بقوة مؤثرة تعطي؟ شو الطبيعة؟ شو خلنا نقول
2: يعني في أساس؟ حديث واضح حديث واضح من القائمة الموحدة القائمة العربية إنها مستعدة تشارك في تحالف حكومي لقيادة جانس أو يعني المعارضة.
1: دعم.
2: إنها ممكن تكون شريكة في التحالف الحكومي وربما تحصل على وزارات، يعني هذا بالنسبة لها مقبول، ذات مقبول الآن على القائمة الموحدة. الآن القائمة المشتركة يعني التجمع الجبهة والطيبة ممكن يعني في حالات معينة إذا كان في حاجة لشبكة أمان من الخارج، الجبهة أعلنت أنه ممكن توفير شبكة أمان من الخارج إذا كان في حاجة
1: يعني على أرضية أكيد يعني شيء منافي تماما ل يعني اللي اليوم اليمين قاعد
2: بيسعى. طبعاً أرضية يعني اتفاق سياسي يعني مطالب سياسية، مطالب مثل ما كان بال92 هكذا تقول الجبهة يعني على الأقل. واعتقد انه نعم يعني الاحزاب العربيه ستلعب دورا في اسقاط حكومه نتنياهو اذا يعني بالمعطيات الحاليه. القائمه الموحده مستعده للدخول بالتحالف، وقسم من القائمه المشتركه مركبات تقول انها مستعده عمليا يعني ان تلعب دور او شبكه امان للحكومه القادمه اذا تشكلت من قبل المعارضه يعني آيزنكوت اذا كان في حاجه لهذا الدعم. ونعتقد هذا المنطق يعني انه اسقاط نتنياهو الان سيحتاج إلى الدعم العربي. الجبهة أعلنت الموحدة موقفها واضح أنها ستشارك في الحكومة، لذلك يعني هاي التوجهات الأساسية الآن داخل المجتمع العربي.
1: دكتور سؤالي الأخير، قديش لحتى الآن البعض بيقول أنه لا زال عنصر المفاجأة موجود، وخصوصا أنه الإقليم لا زال متوتر من أنه يكون في ضربات، يكون في عودة للقتال.
2: مين متوتر؟ ما
1: سمعت. الإقليم بقصد الإقليم يعني بشكل عام الحرب العودة وأنه يكون في نتائج معاكسة تماما لكل التوقعات والاستطلاعات اللي بتطلع الآن. قديش
2: معاكسة يعني تماما صعب جدا، لأنه يعني المجتمع الإسرائيلي جرب من 2023 لغاية الآن يعني الحرب على إيران شنة حرب على إيران مرتين وشنة حرب على لبنان مرتين وحرب إبادة على غزة وما تقوم في إسرائيل في الضفة. يعني حتى لو كان في عودة يعني استئناف الحرب على إيران هذا لن يشكل مفاجأة للمجتمع الإسرائيلي ولا النتائج. حتى لو يعني نفرض جدلا أن إسرائيل استطاعت مع الولايات المتحدة بحسم يعني الحرب تجاه إيران طبعا هذا يعني سيساهم في تحسين بعض الشيء مكانة نتنياهو لكن لن يحسم المعركة لأنه يعني التصدع الأعمق كبير. هو في القضايا الداخلية في القضايا الداخلية يعني في الانقسام للمجتمع الإسرائيلي أكبر في القضايا الداخلية المكانة الدين في الدولة مؤسسة السلطة القضاء الخط التقييد القضاء لكن طبعا نتنياهو سيحاول استغلال العوامل العسكرية وما تراه إسرائيل بإنجازات عسكرية كما تقول للتأثير على الناخب الإسرائيلي فعلى ذلك يعني لغاية الآن ويقوم يعني ما قام به بالأيام الأخيرة بالهجوم على سوريا واستمرار القتل في غزة هذا يندرج أيضا تحت الحملة العالمية لا أعتقد أنه في يعني عامل جيم تشينجر اللي غير الآن الصورة من نقيض إلى نقيض هذا صعب جدا في الأوضاع الحالية.
1: شكرا جزيلا لحضرتك دكتور.
2: أهلا
1: شكرا لحضرتك طبعا خير عضو البرلمان الإسرائيلي الأسبق والكاتب والمحلل السياسي دكتور مطانس شحاده.

يعني في قائمتين حينافسوا بالانتخابات والعمل جاري لحث المواطنين الفلسطينيين في الداخل لتكثيف المشاركة من أجل رفع نسبة الأصوات العربية والمقاعد العربية وبالتالي والفلسطينية وبالتالي ستكون هذه المقاعد على حساب المقاعد الصهيونية المتمثلة بالأحزاب المتطرفة وغيره والاستعداد للذهاب إما للمشاركة في ائتلاف حكومي ضمن ضوابط وسياسات محددة أو تشكيل شبكة أمان لأي حكومة تذهب إلى التزامات سياسية وهدف القوائم العربية الفلسطينية الآن في الداخل هو إزاحة نتنياهو وحكومته من الحكم.

ودائما للحديث بقية في برنامج طل الصباح. سيداتي وسادتي، هذا الملف اللي كمان حيتفاعل أكثر وأكثر وحينتقل بتوقع للحالة الفلسطينية في ظل التمركز وتسخين الحالة الفلسطينية الداخلية في ملف الانتخابات الداخلية الفلسطينية. صار لنا 20 سنة ما عشنا أجواء انتخابات برلمانية فلسطينية، هي مرتين اللي صارت، مرة مع قدوم السلطة بالتسعينيات ومرة بال2007، وكل سنة وانتم سالمين. ولليوم في ناس عمرهم الآن تقريبا آخر واحد صوت اليوم عمره 37 سنة، يعني اللي من 37 وتحت عمره بحياته ما حط إصبعه في حبر فيما يخص البرلمان مش البلديات، وهي طبعا جريمة وكارثة بحقنا، يعني بحق حالنا يعني كمان. يعني كل المؤسسات موجودة ما عدا أهم مؤسسة فلسطينية اللي المفروض تكون موجودة،

والذي أتمناه يعني أن يستمر هذا الحراك الجماهيري والوطني والفصائلي والحزبي للذهاب نحو الانتخابات التشريعية الفلسطينية رغم كل الظروف، رغم كل المتغيرات ورغم كل المستجدات، لأنه يعني هاي أهم مؤسسة تكون موجودة حتى كمان بظل هذه الظروف، حتى لا تتغول مؤسسة على باقي المؤسسات وعلى كذا وإلى آخره. يعني احنا بنعرف أنه أركان أي نظام في العالم بيقوم على ثلاث أربع شغلات: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبيقولوا الإعلام يعني احنا سلطة رابعة وحلتنا حالة. فقديش مهم جدا التشريعية، تعتبر أهم واحدة فيهم اللي هي مغيبة، اللي هي يعني ممكن يعملوا سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، حتى سلطة إعلامية، ولكن كله بدور في نفس الفلك. يعني السلطة القضائية متوائمة تماما مع السلطة التنفيذية. اللي المفروض يعمل الفرق في هذا الموضوع هو السلطة التي تستمد شرعيتها من الناس، لأنه لا السلطة القضائية جاي شرعيتها من الناس ولا السلطة التنفيذية جاي شرعيتها من الناس. هاي نقاط لازم احنا نفهمها كمواطنين. السلطة الوحيدة اللي بتيجي شرعيتها من الناس هي السلطة التشريعية، اللي هو البرلمانية، اللي هو اللي الناس تنتخبهم تختارهم حسب هي شو بدها، واللي هو بشكل بيت القبان في أي نظام سياسي موجود في الدنيا. نظامنا السياسي نظام ناقص، مكسح مش بس أعرج، كله شلفقة وكله يعني إلى آخره. بنتمنى إنه الظروف تنضج 100%، واللي ماشيين في هذا الاتجاه ما يتراجعوا ويكملوا بغض النظر عن شو النتائج ولصالح مين ومع مين، لأنه هذا النوع من المؤسسات هو أهم مؤسسة لازم تكون موجودة في أي كيان وفي أي نظام سياسي. طالما هذا النوع من المؤسسات مش موجود فالنظام ناقص. لا تكون لقرار بقانون، ولا قانون بقرار، ولا لجنة حكومية، ولا لجنة دستور، ولا لجنة بطيخ الشام بدون ما يكون في تشريع من الناس اللي هم إحنا في هذا المؤسسة وفي هذا البرلمان.

طبعاً بنسمع عن تحالفات، بنسمع عن اصطفافات، بنسمع إنه في تشكيلات كذا وإلى آخره، وهذا كله إن شاء الله بيكون إيجابي وبيكون لطيف وكويس، وما يكون فيه مثل ما قلنا يعني أي أعذار لتأجيلها أو إلغائها أو ما شابه، مثل ما صار قبل أكم من سنة، يعني بعد ما الناس وصلت لمرحلة إنه خلاص يعني حتروح للانتخابات كل شيء تمام، طلع القرار بأنه إن لم يتم إجراءها في القدس تؤجل أو تلغى الانتخابات، وهذا ما حصل. مرة هاي ما بعرف يعني قديش الأمر جدي، قديش الظروف حتسمح مش حتسمح، الوضع في غزة، الوضع في القدس، الوضع في الضفة، في كل الأركان، وكمان الوضع الانتخابي العام، إنه مجتمعنا يكون مهيأ، فصائلنا، كتلنا. اليوم القانون الانتخابي كمان كثير بشجع الجميع على أنه يفكر في هذا الموضوع، وخصوصا أنه نسبة الحسم لما تحكي عن 1% من كل 100,000 صوت، يعني 1,000 صوت لو قلنا بده يكون في يعني المقعد، المقعد حسب ما حسبوه حسب نسبة التصويت اللي ممكن توصل لها، يعني 10,000 صوت، كل قائمة بتجيب 10,000 صوت بتحجز مقعد، هيك الصورة الأولية يعني. واليوم من السهل جدا إنه هذا، وإنه يكون في معاك 16 شخص، الموضوع مغري صراحة. القائمة حد أدنى 16 شخص، يكون فيها 1, 2, 3 أنثى، يعني ذكر ذكر أنثى، وكمان يكون في للإخوان المسيحيين تمثيل في هاي القوائم من أجل فسيفسائنا الفلسطينية الوطنية، وتروح خلصت 15 16 شخص يشكلوا قائمة، وهذا حيشجع طبعا، هذا القانون حيشجع العائلات، حيشجع المناطق، حيشجع كثير ناس يروحوا، وحيكون هذا يعني اللي حط هذا الشغلة حيكون على حساب الأحزاب الكبيرة، حيكون على حساب التكتلات الكبيرة، يعني قد ما بدك تعمل تكتلات القوائم الصغيرة حتاخد من القوائم الكبيرة وصير تعد، يعني هون واحد، هون بدك تحط واحد قباله، ثلاثة هون بدك تحط واحد قبالهم، أربعة بدك تحط واحد قبالهم، فهاي سنت لوجي وتقسيماتها يعني بتشجع كثير، وبتمنى إنه في يصير في عندنا فعلا وعي انتخابي حقيقي عند الناس، الكل يفكر بما يعني يضمن حالة ضغط ومطلب شعبي وحزبي وفصائلي، مش بس دولي، يعني مش بس نقول الله الأوروبيين اللي بدهم، احنا كمان بدنا، يعني احنا اكثر من الأوروبيين، لانه عندنا احنا المؤسستين التانيين قائمين ولكنهم يعني متناغمين، القضاء والتنفيذ، ما بدنا واحدة في النص تكون قاعدة هي منا، احنا من الناس توقف على هذا الاشي وعلى ذاك الاشي، لانه كثير قوانين صارت بالفترة الاخيرة والله ما احنا عارفين من وين اجت وكيف اجت وكيف صارت وكيف انصاغت وين طلعت وين نزلت وشرعيتها مش شرعيتها وهي قانونية ولا مش قانونية، فبده يكون في عندنا ارضية مبنية على اشي شرعي منتخب من الناس، يقولوا انه احنا مثلا في ملف الاسرة، في ملف الاسرة مثلا في عندنا اليوم مؤسسة بس الله اللي بيعرف عنها، واثنين في السلطة اللي هي شو اسمها، نسيت اسمها كمان، تبعت الاسرة يا سعد شو اسمها، ها لا يا زلمة، المؤسسة اللي تحت الرواتب هاي تمكين، بس الله اللي بيعرف عنها هاي،

0: ونحن قاعدين بنشوف حراك قاعد بصير من أكثر من طرف ومن أكثر من جهة، زيارات ميدانية، تحالفات ولقاءات واجتماعات في بعض المناطق، تكتلات وطنية ضد حدا وحدا ضد حدا وكذا وإلى آخره، يعني ميمع، وهذا كله إيجابي وهذا كله صحي، وهذا المطلوب إنه الميدان يحمدان، يعني الكل لازم هذا مش حكر حدا، يعني مش إنه والله 10-20 واحد في هالبلد زي موضوع السفرة وبس، لا، هذا الإشي لكل من هو فلسطيني وتنطبق عليه الشروط، ما لا بده تكون انت مش عارف ايش ولا مش عارف شو ولا كل هذا الكلام. هاي مع شغلات لازم احنا كمان نفهمها. في ناس بقول لك انا فوقني من هالقصة من هالمغنجة، وطبعا كلام سلبي هذا للأسف الشديد. جنين الحرة والجليل. نروح لتليفون قبل الفاصل. الو،
1: صباح الخير ابو احمد.
0: هلا،
1: الله يسعد صباحك انت والمستمعين والمشاهدين.
0: يا حياك وبياك ويسعدك ابو عامر.
1: ابو عامر حياك
0: ابو عامر يا ابو.
1: ظنيت عليك انا احكي بالمشكله اللي حصلت، طبعا مش معني بالمشكله نفسها، انا بدي اتكلم عن الوضع بشموليه، ماني متصل بخصوص المشكله، هي هذول الاشخاص بالذات.
0: نعم، شو تفضل.
1: الله يسعد صباحك قبل كل حاجة
0: حبيبي.
1: احنا بتعرف المجتمع عندنا قائم على لبنة، اللي هي لبنة الأسرة
0: أساسا.
1: هذه اللبنة هي الأساس، اللبنة مش اللبنة، هذه اللبنة هي الأساس بالمجتمع. إن صلحت تصلح المجتمع، وإن فسدت تفسد المجتمع. احنا الأيام هذه الكل بمر عمال وفديه ودائقة مالية، وكتير كتير كتير من بعض من البيوت، تعرف البيوت أسرار.
0: نعم،
1: مرات تكون الزوجة هي المظلومة، مرات تكون الزوج هو المظلوم، لا حدا بيعلم فيها إلا ربنا.
0: نعم.
1: تيجي أنت تسمع عن مشكلة إنه واحد قتل مرة بغض النظر في الخليل، في نابلس، في إربد، في، وتقعد تحكي من عندك أولا هذا قصد المحصنات حرام.
0: صحيح.
1: بغض النظر شو اللي أنت حكيته، عرض أو غير عرض، ما بيطلع لك.
0: نعم.
1: كإنسان ما إلى في الشغلة فيه الأرباب. أنت كرجال حاسس حالك إنه أنت في حياتك مظلوم. فيه نائس علينا المثل عندنا شو بقول؟ بقول المرأة خير على جوزها، شر على أهلها.
0: صحيح.
1: ليش تتصرف؟ برضو أنا بديش ألوم، يعني ممكن يكون الواحد وصل لحالة مرحلة إنه فكرت معاه. ليش؟ هاي تروحت واحدة للتعون الكتابة والحجابة، قالت له والله أنا بدي جوزي يصير بإيدي زي الخاتم. أنا شغلتك بسيطة، مهم تحملني أبو أحمد،
0: أعطيني
1: مجال.
0: قول يا عمي ولا يهمك، سامعينك.
1: قالت له شو اللي مطلوب مني؟ قالها بدك تروحي تجيبي لي 3 شعرات من شنب الأسد. قالها له هادي والله أنا يعني، قالها والله هذا الحل اللي عندي. والله غابت تقول شهر شهرين، رجعت له معاها 3 شعرات. قالت له هاي 3 شعرات وسوي لي العمل. قالها بدي أسألك كيف جبتيهم؟ صرت للأسد.
0: أنا
1: والله أطعمه، صرت أحسس على راسه، صرت أقرب منه، صرت. قالها والله إذا تعملي مع جوزك هيك إلا صرت تريد زي
0: الخير. إذا الأسد روضتي مش قادر تروضي هالبني آدم،
1: مش قادر تروضي جوزي. هذه واحدة. الحاجة الثانية نتكلم عن الرجال المساكين يعني. ففي يوم من الأيام أهل قرية مسكوا زيتها، لم جننهم، مش مخلي لهم لا طير ولا جادي ولا سخام ولا نطام. فتماروا في عذابه، إشي يقول اقطعوا إيده، إشي يقول اقطعوا إجره، إشي يقول مشطحوه، إشي يقول. فجاي هالواحد من بعيد بجر بحاله جر. قالهم ناس إشو فيه؟ قالوا لا يا زلمة مسكنا الزيت هذا مجنن دين تمانا، محتارين شو نعمل فيه. قالهم بس ولا إشي، بس جوزوه الخوف عذابه. ياما بيوت بتعد. طبعا فيه إشي، أنا بقول لك ما زلت في إشي الرجال بكون المظلوم، في إشي المرأة. اليوم وقت برجعوها أهلها بقولوا أولادك أولادك أولادك، وهي عند إنسان ظالم. والله هو ليتقي الله فيها وهي تتقي الله، وتكون العلاقة تكاملية بينهم، ما بصير اللي بصير. لكن إحنا الأيام هذه صارت العلاقة علاقة ندية، تركنا ديننا ولحقنا الفيسبوك والأفكار المضلة الضالة اللي بتهدم الأسرة مش بتبنيها. فصارت العلاقة بين المرأة وجوزها زي علاقة إتش من والأصل ديننا شو بقول؟ إنه الرجال فوق والمرأة، لما ربنا خلق حواء خلقها على آدم، مش خلق آدم إلها مشان تحويه. سيدنا محمد لما أجا الوحي ما راحش لعمامه، وكانوا من مشايخ مكة، لمين لجأ؟ لجأ لإنا أم المؤمنين خديجة، قالها دمليني الايام هذه الواحد اذا بصير عنده مشكله بتروح بروح عند مرته بدل ما تدير بالها على ايش رجال ميت تسقط مجنون مش فيك عائل انت. فمن هون البلش بلشت البيوت تنهارب. الله يسعد صباحك صباح
0: تسلم.
1: المجتمعين تسلم. يعني تسلم. انا لو بدي اتكلم عن الموضوع هذا بعطي عليه مجلدات.
0: نعم.
1: من الحياه اللي احنا عايشينها. وشكرا الى
0: شكرا تحياتي على راسي عم ابو عامر. موضوع يعني يستحق التوقف اللي هو اثر هاي الاحداث واثر هاي الظروف الصعبه والمعقده اللي احنا عايشينها على الاسر وعلى البيوت. ابدا اقول لكم قصه صغيره صغيره صغيره صغيره صغيره صغيره سمعتها من حدا بيشتغل في سلك المحاماه وهو بيحكي عن حاله. يعني زلمه بيحكي عن حاله بقول انا مرقت بظرف صعب جدا وكنت محامي يعني وكانت ساك الدنيا يعني ما فيش مش ضابطه معي في بداياته. طبعا كان متزوج ومخلف اثنين يعني صغار لسه يعني اذا واحد يعني سنه سنتين وهيك يعني. فبيقول وعندي سياره يعني على القد هيك وحاط فيها شويه بنزين وهذا كل ما املكه لدرجة انه في يوم يعني الصبح فيش في الدار ولا يعني تقول ولا شيكل لا في الدار ولا في جيبتي ولا في السيارة ولا شيكل ولا اشي. وهذا قصة حقيقية ومش عارف شو بدي اسوي والثلاجة بترن رن والتعرف اليوم احنا فواتير المية والكهرباء والانترنت والمش عارف ايه يعني هذا بيروح 3 4 5 6 7 100 شيكل هذول بكونوا فقط يعني للالتزامات المستهلكات اليومية الشهرية. فبقول قلت يا ولد اطلع روح على الشغل يعني بدي روح وانا زلمة هندام يعني انا زلمة بلبس وكذا والى اخره. فقال لبست هالبدلة وهالجرافي ولا شيكل وافطرتش ولا شيكل وطالع ومعبي حالي يعني معبي لبستي وأنا يعني تشوفني من بعيد بقول لك هذا يعني إجا الملياردير. ورحت على المحكمة. طبعا زوجته الشاهد بالموضوع قال يعني أشار لها بإشادة في هذا الموضوع لم تبدي لي أي تذمر يعني ما قالت لي طيب وقعدت تولولي وقعدت تقول لي مش عارف شو كذا وإلى آخره. التزمت الصمت والحكمة في التعامل مع هذا الموضوع وعام يعني بطريقة انه بسترها الله بفرجها الله توكل على الله كذا الى اخره. بهذا يعني قال بهذه الكلمات يعني ما كان في اي ضغط بالمرة. فانا طلعت يعني بدي كمان انا اسوي اي اشي. رحت على المحكمة انه يعني بهالبدلة وهالجرافي ومحامي شو طويل عريض أطلع درج انزل درج احتك في هذا حدا يقول تعال احضر معي هالجلسة حدا يقول تعال ارفع هالموضوع حدا مش عارف وين حدا ما فيش فايدة ولا حد. وخلى قال آخر واحد روحت أنا من المحكمة ولا شيكل ولا حدا عبرني رغم أنه أنا يعني كنت يعني مرات أنا اللي برمي حالي عليهم بمعنى أنه يعني بس ها اللي أسلك وضعي يعني. عملت حالي وروحت. قال أنا بقدر أتصل على صاحب اثنين ثلاثة أربعة أجيب لي منهم ألف شيكل ألفين شيكل وأسلك يومي يعني بالآخر هذا خيار شو بدأ أسوي يعني. بس ما خطر ليش وشغلت السيارة قلت مش عارف وين بدأ أروح ومشيت وقفت على الإشارة الضوئية في إحدى المفارق أحد المفارق وهي حمراء. قلت يا رب انه يعني طب اذا انا زلمة مش كويس عشان هالمرة اللي في الدار وعشان هالولاد يعني مشهد عليك بدنا يعني ايش اي يعني السيارة اذا وصلت مش راح اقدر اشغلها مرة ثانية يعني طب وشو يعني ما سكرت خلاص وما خطر ليش بكون اتصل ولا في حدا ولا اهل ولا جيران ولا ناس ولا مش عارف ولا اصحاب ولا غيره. وبيقسم انه هاي قصة حقيقية صارت معه. ف بقول والله لسه الإشارة كذا وأنا دموعي نزلن يعني إنه من الـ هو يعني بيحكي إنه من الموقف إنه فيش وخلاص يعني وشو بدي أعمل. المهم إشارة خضراء رن التلفون. وين يا أبو فلان وين يا أستاذ أهلا وسهلا أهلين كيف الحال شو الأخبار. قال له اسمع وين أنت بدنا اياك في هالشغلة ضروري جدا جدا جدا. الله يسعدك اذا انت قريب منا تميل علينا. قال له خير ان شاء الله. قال له في جماعة اصحابي لي بدهم يعملوا شراكة وبدهم يعملوا كذا مصلحة وإشي زي هيك وبدنا محامي يكون يعني وانا في الشلة انت يعني ومش عارف شو. قال له يعني هو انت ولا ربنا بعتك ولا انت ولا انا ولا شو الموضوع يعني. انا جايك وين انتو يا عمي؟ قال بدنا نروح نقعد في المكان الفلاني تعالينا على المكان الفلاني. قصة والله. قال حملت حالي وبقول يا رب يا هالسيارة تبيض وجهي وتصل إلى هالمكان وخلص يعني. قلتها إن شاء الله يكون يعني ربنا مع ضوية هالإشارة الخضراء وهالتنهيد اللي طلعت وكذا وهيك مشيت. ففيش ممنوع الإحباط, ممنوع الإحباط بأي شكل من الأشكال وشو ما كانت القصص. طبعا هو طالع من بيته محصن إنه ما في عنده مشكلة يعني مش صربعته ها شو صار معك, آه وين جيت, آه وين رحت, دبرت حالك ما دبرتش حالك, شو سويت, أتصل على أهلي ما تصلش, خلص بكامل السكون والسكينة والطمأنينة وإلى آخره والسكن والاستقرار وكل هذه التفاصيل. قال رحنا وقعدنا وسوينا اللازم وكتبت لهم ومعاي في السيارة ما هي الأوراق كلها موجودة يعني. سجلت لهم اللي بدهم إياه, التفاق الشراكة ونصحتون ونصحتون ومش عارف إيش وكذا وإلى آخره. قعدنا لنا ساعة زمان وطلبت ليمون وشربت ويعني أنه أحسابهم يعني الموضوع. ما أنا معيش أصلا يعني, وأنا من جوا بقول يا رب تبيض وجهي يا رب تسترها معايا أنا يعني شو بدي أسوي مش عارف. قلت لهم طيب بكرة بعد وكذا بنحدد الأمور النهائية وكذا والأخره وبنسجل وبنروح على الاقتصاد والشركات والدنيا هاي يعني المحامين شاطرين فيها وبيمشوا فيها وكويس. قالوا يلا سلام سلام. رحت على السيارة وراحوا على سيارتهم. صرت أنا يعني بمشي بس بخفف في المشية انه يعني نحنح واحد كذا ومش عارف شو. حطيت ايدي على مفتاح السياره وبقول والله باين انه انفلمت انا. الا هو بس يا استاذ يا استاذ ما استاذ حكك علينا والله متاسفين والله مش عارف شو. قال له شو لا شو الدعوه. قال انا يعني عزه نفس. وحطوا له مبلغ في جيبته انه وبنكمل حسابك بعدين وكذا والاخر. فهو بقول يعني

بالعملة اللي هي تمام، وروح وانحلت القصة وإلى آخره. فهو بقول يعني لا تحبط وما يكون في شرك. قال أنا مثلا ما خطر ليش ربنا أبعد عن، لو اتصلت على صاحبي اللي كان رحت وكان يمكن ما صارش الموضوع، أو دينتهم ولا ما طلعتش من الدار، أنه أنا في ناس مثلا بكتئب بصير معاه كآبة وكذا وإلى آخره، فممكن أنه يأثر هذا على العمل يعني على جودة العمل. فهو بيقول كمان أنا أخذت بالأسباب ومشيت بالطريق اللي لازم أمشي فيها. بعض ناس مثلا لما يفلس بسكر الدار حاله وبقعد بتطلع دقنه وملوش دخل ولا في إشي، بفصل كل هذا، يمكن يسكر تلفونه، يمكن تمتخيل هو بسكر الدار وبسكر تلفونه وبطل يرد على الناس وبكتئب وبسكر البرادي وبحط راسه بنام وبكلها ما حدش يصحيني ولا حدا. طب شو والله بده ينزل صف الله العظيم يعني يقول لك قود يلا قوم روح. فهذا السعي وتوكل والتدبر وكل والمعيشة كمان الشراكة والمعيشة وكذا وإلى آخره. هاي قصة أنا شخصيا أثرت فيي، وإنه كديش بصير بالدنيا قصص وبصير بالدنيا، واللي بيحكيها حدا يعني محترم وحدا يعني واضح إنه هو صادق بكل كلمة قاعد بيحكيها بأثرها الديني والاجتماعي والأخلاقي والأدبي والمعيشي والزوجي وكل هذه التفاصيل. فالحياة مليانة قصص، مليانة ظروف، بس بدها إنه إحنا نفتش من وين نبلش وكيف نبلش، وحسن التوكل على الله وحسن الاعتماد والاعتقاد وكل هذه الأمور. وربنا ما خلقك عشان يبهدلك، لا، إلا إذا أنت بتبهدل حالك. ربنا خلقك ليكرمك ويعينك ويرزقك ويعطيك إذا أنت بدك، من يشاء ولمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللي بده من يشاء لنفسه، والباقي عندك.

0: طبعا على سمعكم كم مرة قلت لشادي بناش حفلات على الفاضي ليش ما عمل لك يعني
1: هي هيك هذه بس هي هيك تصممت صح ما فيش شي جداني هذا بضرب وهذا بضرب والصوت طالع والحياة رايكة وإحنا قاعدين على الطاولة هناك وحالتنا حالة إيش مجال فعالج لا تعالج تهى الموضوع أبو عدي شو خير طمني عنك سلامات ابن فلسطين نعم صحيح آية لروان صباح الخير ماريا سلامات كمان أحمد مرحبتين منى وكمان شو مالك ألو ألو صباح النور يا هلا
2: يزيد أبو نشار معك
0: الاسم الأول
2: الأخبار
0: تمام خير يسعدك هلا
2: عندي ملاحظة صغيرة بس مهمة جدا
0: تحت أمرك تفضل
2: أطفالنا وأولادنا اللي بيطلع على البسكليتات وبسكليتات الكهرباء
0: نعم
2: بيبقوا يتزروعوا بين السيارات وبين الشاحنات وبين السلات ولما تزمر لنا بكتب ابعد بصير وقف

0: اخوي شبر ومش عارف وغير بده يزلع.
1: طب ما لا وبغلط مش زي بده
0: ما تعطاكش مأذكاش ما بتليش فيه. يعني ظاهرة صارت مزعجة للجميع البسكليتات الكهرباء والبسكليتات اللي بيمشوا بالشوارع. هذا ابو احمد
1: مبارح كنا على الحرس مبارح فعلى جايين من عين سارة على الإشارة اللي بيروح على مفرق الجامعة تمام قدامنا سيارة عمومي والكل بده ياخد شمال ضوء أخضر فهو الشوفير طبيعي بده ياخد يعني الشمال فإذ بدراجة اللي هو يعني ربنا اللي سطر مش عارف إيش طبعا الغلط على الدراجة والموقف قدام عينينا صار تحت بالدراجة بده حق من الشوفير وعمل لي يعميك وانت مش شايف وبفتح ومش عارف إيش هذا نموذج هذا مثال صغير صغير صغير صغير على اللي انت بتحكي فيه اليوم لا بتخلص مع ولد ولا بتخلص مع مرة ولا بتخلص مع حدا كبير ولا مع حدا صغير ولا مع شيخ ولا مع شيوعي ولا مع حفرت لي كل اليوم قاري على نفس المذهب وعلى نفس المبدأ بس هذول مش أولادنا أبصر مين أنا بوديش ابني في هذا
0: وأنا زيك بس تعرف
1: بعرفش أولاد مين
0: الأمان إشي خطر جدا جدا جدا يعني وعندك شغلة تانية التأمين ما بتعرف عليهم يعني الواحد يلا الأيام الوضع متحمل لما تطلب لك بولا بتاع بسكليته يفتح بطنه وهات قالت فيه مستشفيات في مشاكل ولاحق
1: روح على الهلال شوف الحالات اللي تحت
0: يعني للأسف. أنا معي تريلا لما يجيك على يمينك سيارة صغيرة على اليمين أيام ما بشوفها وانت بتعرف هذا الحكي
1: صحيح فما بالك
0: بولد صغير
1: لا بكونوا على اسمه بكونوا في شوارع رئيسية بتركترون هذا شو بقيت ولا بصر شو اسمه بيبقى يجري ولا وقطع إشارة ولا شايف حدا وانت زلمة بس زمر له على قولتك
0: واذا بتزمر له بصير يقاتل وهو نفسه هذا اللي شايف حاله زلم كبير صار قبل 15-16-17 سنة اذا بتطل فيه في السيارة وبندم على الأرض بصير عايز
1: ما هو انت بالنهاية الفطرة تبعته يعني هو زلمة طالما انت مش حاكي معاه يعني للأسف للأسف والله ما لها حل
0: يخاف على أولادهم مش تعبانين فيهم ما بخافوش عليهم
1: لا هذول أولادهم زلام بيختلفوا عن أولادنا بيختلفوا عن الكذا يعني إلى آخره أنا عشان أكون صادق جبت مرة أنه بسكليت كهرباء لكن يعني شهر ولما شفت أنه ممكن يكون سكرة ومرمية في الدار ولا ممنوع بأي شكل من الأشكال ممنوع استخدامها
0: أنا في بسكليتات عند أولادي لا في الدار في العمارة جوا الباركينج بيلعبوا ممنوع يطلع فيها على الشارع
1: شو بعرفني هذا أنت هذا لأنه أنت يعني زي ما قلت يعني تعبان في أولادك هذول يبدو مش تعباني شو أسوي لك أفسر كيف أجو
0: بلوتوث.
1: آمين تحياتي لك شكرا للأسف الشديد هذه قصة أقسم قضية وموضوع والله العظيم إنه مهم ومهم جدا ومهم كثير بس أنا بحس إنه لا حياة لمن تنادي ما أبوه اللي اشترى له إياه شو وين أبوك بكل ما أبوه اشترى وإم ودته يودي لأختها اللي هو الحلويات التفاهم يعني أنت فهمت كيف يعني بتشوف أنت أولاد صغار بيشتغلوا ديليفري يا مش ديليفري شغل لا شغل عائلي ديليفري يعني أنه خد يا ماما الله يرضى عليك بعت هذا لخالتك لعمتك لا لا لا لا مش عارف مين يعني هون من مفرق كذا لمفرق كذا تمام طبعا بيطلعوا اصلا بده هاي اللخه وبكون ماشي وعمره يمكن 10 سنين عمره 10 سنين وماشي ويمكن كمان يعني الى اخره انا بعرفش كيف ممكن التخفيف من هاي الظاهره والله ما بعرف لا عشان يصير زلمي أثر والله يعني زلمية هيك معناها احنا حطونا في صف الحريم

أنا بتقول أستاذ عادل المستقلين اللي بيطالبوا بأتعابهم من أماكن أعمالهم سابقا، يعني استقلتي من شغلك، ما هي ظروف الاستقالة؟ هذا محامي، تروحي على محامي استشارة وبتقولي للقصة، يعني يا بقول لك للأسف نأسف نفذ رصيدكم، يا إما بقول لك وضعك منيح.

0: فيعني في عنا بعض الأمانة يعني بعض القصص وبعض القضايا زي ما بقولوا فالج لا تعالج ولا لا حياة لمن تنادي. هذا ما جتش من فراغ يعني كمان, وما جتش من فراغ هاي الأمثلة وهاي الكذا وين فيش ما فيش. هلا هاي كاسة, هاي شو هي كاسة, قلبها هيك, هاي قلبناها وكبينا المي اللي فيها تمام, ظلك صب عليها مية بيجي فيها مية كالكوزي مجخة مكلوب. هذا النبي قال عنه عليه الصلاة والسلام إنه الناس بتصل لمرحلة زي الكاس المكلوبة, قد ما تصب فيها مية على الفاضي, على أنت بتكون غبي إذا بتظلك تصب مية على الفاضي هيك هيك خلاص. منجرة فلسطين قلب الخليب الكرد من معسرة الزيتون, أهلا وسهلا تحياتي سلامات سلامات.
1: ما في شي بيتغير, ما في شي بيتغير
0: للأسف الشديد والشديد جداً.

بإحدى الدورات يعني قديما سابقا كنا مثلا في مع بي بي سي مع مونتي كارلو مع مش عارف إيش يكون في معا كذا إلى آخره, ينعمل ورشات عمل في بدايات الكذا وإلى آخره. فأذكر في مرة من المرات أحد الإخوان لابس زي سوارة ومش عارف إيش, فبدنا نتخوث على بعض ومش عارف شو, قال لي لا لا لا, بقول له يعني السوارة ومش عارف شو, قال لي لا لا هاي سوارة الطاقة. بقول له يعني شو يعني شو الطاقة يعني شو الموضوع يعني شو, قال لي لا هاي فيها بكون ثلاث مش عارف شو أقطاب, وانت لما بتلبسها القطب الاول بعطي القطب الثاني والثاني بعطي الثالث ومش يعني شرح اشي انا يعني بتذكر فيه قاعد, لانه كمان مره صارت مع اكثر من حدا, بس اول مره هاي اول مره بسمع في هيك قصه هذا الحكي قبل 3-400 سنه يعني تمام, اما مش متذكر قديش يعني بس زمان في بدايات العمل يعني, وبعديها صرت اشوف اكثر هاي اثر شريها او شريتها ولا المهم. فبكل انه هاي مش عارف شو بتعمل القطب هذا على القطب هذا وبصير عندك طاقة في منه الحكي. ايش يعني في منه يعني مش فاهم انا, ما لا انا شخصيا ما اقتنعتش ولا اليوم مش مقتنع, مش تبعت النحاس مش اللي بتمتص هذا لا إشي مش عارف كيف زي الحجري مش يعني بكون في ثلاث شغلات أيوة. على كل حال اللي خلاني أحكي لكم هالقصة إشي تاني اللي هو الكويت مؤخرا قامت بحظر ممارسات نفسية غير علمية, ومن ضمنها البرمجة العصبية والعلاج بالطاقة, يعني لا طاقة ولا شباك, حيث أثار قرار وزارة الصحة الكويتية رقم 225 لسنة 2026 اهتمام واسع بعد أن وضع ضوابط جديدة لممارسة العلاج والاستشارات النفسية وحدد عدد من الأساليب التي لا يجوز تقديمها أو الترويج لها باعتبارها علاجات نفسية, معتمدا بينها العلاج بالطاقة والريكي والبرمجة اللغوية والعصبية, وحط ايدي على صلعتك وحط صلعتك على ايدي وقرب شوي وبعد شوي وايوة وقول وقول ايه ويلا وطلعت نزلت, هذا بعض ناس. المهم بقول لك لا يتصل القرار بالحكم على التجارب الشخصية لممارسي هذه الاساليب او متلقيها, يعني انت بدك هذا لحالك سوي, بس انك تفتح دكانة وتيجي تقول للناس تعالوا اعالجكم بالطاقة وانت بتعالجهم بشي ثاني, هذا إشي ثالث كويس وفاهمين شو بقصد. طبعا بقدر ما يتعلق بالمعايير المنظمة للخدمات الصحية والفصل بين أنشطة تطوير الذات والممارسات التي تتضمن تشخيص الاضطرابات النفسية أو علاجها, وبيطرح نقاش حول حدود التنظيم المهني ومستوى الأدلة المطلوب الاعتماد لأجتد, يعني أنه أنت لحالك بدك تروح تلعب في الطاقة روح العب, أما تجيب أنت حدا تلعبوا في الطاقة مع بعض هذا ممنوع كمصدر دخل, لأنه في معايير في الوزارات ذات العلاقة بدها تحدد شو هي المؤسسات اللي بتقدم الخدمة الصحية. يعني أنا باجي بقولكم والله أنا صار في عندي طاقة في اظفر إيدي الشمال, إذا بحطه على صلعتك يا شادي ممكن تصير يعني بروماكس تضوي يمكن تمام, وبجربها وكذا وإلى آخره. هلا بينك وبين حالك حط ظفرك في عينك ما حدش له عندك, لكن إنك تستخدمه كأسلوب علاجي بدون ما يكون معتمد ومبني على أسل علم على اللي هي أدلة علمية, هذا الكلام بات محظورا في الكويت. هلا حدا مقتنع في الموضوع حدا مش مقتنع في الموضوع, حدا بقول لك أنا بقعد أعد الحجار وبطلعهم وبخلي الطاقة مش عارف شو تسوي, ومرة حدا قال لي عن طريقة علاج بالتنفس انه خد نفس تاخد نفس قل لك طلعه شوي شوي نزله مش عارف ايش, يعني قصة طويلة, وقال انه يعني هذا بعالجك انه التنفس يمكن شو بدريني.

أنا طبعا مش مقتنع يا أبو. أنت مقتنع في الطاقة والخراريف هاي؟ أنا لا، أنا حر حر حر بهالي.

أنا بقول بلاش ندك في بعضنا والناس هلا اللي بقول لي طاقة ومش عارف إيش وشباك ومن هالكلام يعني بقتنعش بأشياء هيك بس إنه هذا إكسل يعني ولا شو روح لا خلص أظني صح خلصنا يلا إلى اللقاء.

الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال،
1: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
6: راديو موال.

وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: راديو موال.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادتي خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.

0: وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: بعد اختفاء موسى أراد الشعب أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية، وحسرة على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل، فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. سأعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
2: مرحبا بكم مستمعي الكرام. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

صديقي المستمع، لا توجد قوة في العالم تفوق قوة الصلاة. الصلاة الحقيقية القادرة على كل شيء. إنها صلاة يدفعها روح الله وتقدم إلى عرش القادر على كل شيء باسم المسيح. هي صلاة الإيمان التي تحضر المبتهل أمام الله وجها لوجه، وفي هذا تعتبر الصلاة خدمة جليلة الشأن ولها أبعد الأثر. وسوف تعلن الأبدية التغييرات والمفاجآت التي حدثت في العالم بسبب صلوات رفعت من المؤمنين في المخادع. في إحدى البلاد وقفت امرأة فقيرة بجانبها طشت الغسيل، وكانت الدموع تتساقط من عينيها على رغوة الصابون. كانت بيديها تغسل الغسيل، أما قلبها فكان يتضرع إلى الله بحرارة لأجل ابنها الذي يقيم في مكان بعيد عنها. وفي نفس الوقت واللحظة يتفق وجود الشاب في غرفة بمفرده منحنيا، وكان صدره ميدانا لمعركة عنيفة فيها قوتان متضادتان، النور والظلمة، المخلص والشيطان. كان الصراع هائلا، وأخيرا ينهض الشاب وقد ملأ قلبه العزم الصادق وأضاء محياه بنور الغلبة. ترى ما العامل الخفي الذي ربح المعركة؟ صلاة الأم التي وقفت تغسل في كوخ خشبي بعيدا عن ابنها بمئات الأميال، ثم صار هذا الشاب الذي تجدد شاهدا قويا للحق وبواسطته رجع آلاف للمسيح. ومن بين هؤلاء الذين قبلوا الخلاص كان مودي المبشر العظيم، والذي بدوره قاد جيشا كبيرا من النفوس الثمينة للرب. كل ما حدث كان نتيجة صلاة امرأة فقيرة كان لها قدوم بثقة لعرش النعمة، تمسكت بالرب ولم تتركه حتى نالت سؤل قلبها. إن أما كهذه لا يمكن أن يهلك ابنها.

0: تعال بنا نتابع قصة الشعب القديم صلب الرقبة الذي ترك الله وعبد المخلوق. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العبادة ومتطلباتها، رأينا مذبح البخور والفداء بالفضة وأخيرا التغسيل. لا يمكن للكاهن أن يدخل الخيمة ليخدم إلا إذا اغتسل أولا وتنقى من الدنس من الخارج، ونحن لا نستطيع أن نعبد الله كما يجب إلا إذا اغتسلنا. علينا أن ننقي أيدينا قبل أن نقترب إلى الله. كان على الكهنة أن يغتسلوا في المرحضة، ونحن علينا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا. نعم، تمثل هذه المرحضة تقديسنا وتطهيرنا. إذا أردنا أن نخدم الله علينا أن نغتسل، ليس فقط أن تفوح من ملابسنا رائحة البخور، بل وأن نغسل أجسادنا بالماء النقي، والماء النقي هو كلمة الله. ثم رأينا مسحة الروح القدس التي تساعدنا على فهم كلمة الله. من أجل ذلك نجد الكتاب المقدس اليوم حقيقة واقعة في حياتنا، ليس بسبب المعلم أو الواعظ، بل بقوة روح الله الذي يستخدم الكلمة. الروح القدس هو الوحيد الذي يمسحك يا صديقي. تحدثنا في الإصحاح 31 عن العمال الذين اشتغلوا في صنع الخيمة، ولا سيما بصلئيل وأهولياب. لقد أعطى الله هؤلاء الرجال موهبة خاصة في الأشغال اليدوية، فقد صنعوا أثاث خيمة الاجتماع والثياب، والذي زودهم بما يلزم للعمل هو روح الله. إن الله يريدنا أن نعمل ما جهزنا لعمله وبدعوة منه، إلا إذا أشار إلى غير ذلك. صديقي، هل تستخدم موهبتك في خدمة الكنيسة أم في خدمة العالم الفاجر؟ لم يكن كل الشعب بصلئيل، ولكن الجميع خدموا المسكن لأن باب الخدمة كان مفتوحا للجميع، وكل واحد له مركز يشغله وخدمة يؤديها ومسؤولية يقوم بها. أرجو أن تكون عاملا في جسد المسيح لبنائه ولمجد الله. قلنا أيضا أن السبت هو علامة بين الشعب القديم العبراني وبين الله، ولا علاقة له بالكنيسة. لم يتغير يوم السبت إلى يوم آخر للكنيسة، لأنه لم يعطى أصلا للكنيسة. لم يرد في كل الكتاب سطر واحد يدل على أن اليوم السابع استبدل باليوم الأول، أو أن السبت تغير بالأحد. واليوم نحن نمارس العبادة في أول أيام الأسبوع، لأنه يوم قيامة المسيح من الأموات، واليوم الذي فيه ولدت الكنيسة يوم 50، وهو يسمى بيوم الرب. لم يدع السبت أبدا يوم الرب، بل اليومان يتميزان عن بعضهما في كل المواضع. سندرس اليوم بنعمة الرب الأصحاح 32 من الخروج. يصور لنا هذا الأصحاح مأساة الشعب القديم، ومع ذلك فإننا نرى فيه تعاليم عظيمة وإعلانات رائعة فيما يختص بالله، كما يحتوي على واحد من أعظم دروس الصلاة في الكتاب المقدس. نقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 14.
0: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: أنزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة؟

0: لكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه.
1: اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل، ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية. وحسرتاه على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. قد تعتقد أن رئيس الكهنة هارون سيمنعهم، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، بل سار معهم في التيار. ولا حاجة لي أن أقول أننا في ذواتنا لسنا أفضل من ذلك الشعب ولا من هارون، وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. هل تتخيل مستمعي مدى السرعة التي وقع فيها الشعب في الوثنية؟ أتذكر عندما وعدوا الله بإفاء مطالب الناموس؟ ها هم يخرقون الناموس بهذه السرعة. وفي هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. الله لم يفتدي أبناء الشعب القديم لأنهم كانوا متميزين عن غيرهم أبدا، بل قال عنهم أنهم شعب صلب الرقبة، لقد رفضوا الله جهرا. ومن هنا قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. هذه كانت تجربة حقيقية وفرصة لموسى. قال له الله أنه سيجعل منه أمة عظيمة بعد أن يبيد الشعب، ولكن موسى أظهر نعمة وأبى أن يأخذ كرامة من دون الشعب. والآن لاحظ ماذا يقول موسى للرب، إنها من أعظم الصلوات الموجودة في الكتاب المقدس: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لاحظ مدى شفافية موسى في رفع قلبه إلى الله وصدق كلماته، لم يكن يتصنع الصلاة أبدا. قال لله: هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، لست أنا الذي أخرجهم، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم. هل تتصور مستمعي أن يتكلم أحد مع الله هكذا؟ موسى فعل ذلك، لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به، فكان حجة قوية في يده. لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. قال لله أن المصريين سيشمتون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم، هم شعبك يا رب وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض. بعد ذلك يقدم موسى لله سببا ثالثا ليزيل غضبه عن الشعب: اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. هذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله. لو كنا حقا صادقين في صلواتنا لحصلنا على إجابات أكثر، إجابات ملموسة. نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 28 من الأصحاح 32.
0: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح.

0: النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحل وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل.
1: كان أبناء الشعب يستمتعون في وقتهم كما لم يكن، كانوا يعبدون عجلا ذهبيا وغارقين في الخطية. والآن استمع إلى هارون يختلق الأعذار. كنت ستضحك مستمعي لو لم يكن الأمر جديا ومحزنا في الوقت ذاته. أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. بكلمات أخرى، وضع اللوم في كل هذا على موسى الغائب. ظن الشعب أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي. ويتابع هارون ويقول: فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. لا يمكنك إلا أن تضحك على جملة هارون هذه. وكأن موسى يقول له: هل تريد أن تقنعني يا هارون أنك طرحت الذهب في النار فصار عجلا؟ وقد قرأنا قبل قليل أن هارون هو الذي صنع العجل. ما قاله هارون كان مجرد كذب. ورأى موسى الشعب أنه معرى، لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه. كان غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة ولربما المخدرات أيضا. غضب موسى جدا، ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب. اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه. حان الوقت للطبيب لاستئصال الورم الخبيث، ولا بد من الجراحة لاستئصال ورم الخطية. ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. كان هذا الحكم مرعبا، ولكن لا بد منه لأن الخطية كانت شنيعة جدا. لقد عمل موسى عملا جيدا وقام بعملية جراحية ناجعة. قتل الذين اقترفوا الذنب وتطهر المكان جيدا. قد يقول البعض: هذا عمل وحشي. ولكن قل لي، هل كان يفضل أن يستأصل السرطان من أن يموت الجسم كله أو أن يبقى وتتدمر الأمة؟ فكر في الأشخاص الذين لم يعبدوا العجل. لو لم يقتل المذنبون لما دخل هؤلاء الأبرياء الأرض ولهلك الجميع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من هذا الأصحاح 32 بدءا من العدد 30.
0: وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعدوا الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك. ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون.
1: الكفارة كانت تكفر عن الخطية أو تغطيها. هكذا كانت الخطية تعالج قبل مجيء المسيح وموته على الصليب. بعد الصليب أزيلت الخطية. والآن يقدم موسى سببا رابعا لضرورة دخول الشعب القديم إلى الأرض. قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. إنه الاعتراف. لقد اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب. صديقي، إذا أردت أن تسير مع الله عليك أن تتفق معه في مسألة الخطية. الخطية هي الخطية ويجب الإقرار بها. لقد نطق موسى بالخطية أمام الله، واليوم عندما نعترف لله علينا أن نذكر الخطية باسمها. والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. قال موسى: أنا أتوحد مع الشعب، إذا أردت أن تبيدهم فأبدني معهم. تذكر أن الله ذكر لموسى إمكانية إخراج أمة عظيمة من نسله، ولكن موسى قال: أنا مع الشعب ومن الشعب، إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم. ولاحظ مستمعي أن ما يحرك قلب الله يحرك يده أيضا. اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة.
2: هذا يأتي بي إلى الأصحاح 33، وسنقرأ الآيات 6 الأولى منه فورا.
0: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حالفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب.
1: كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض. سنراهم ينتهون من ترحالهم في البرية في سفر العدد الذي سندرسه مستقبلا. أما سفر اللاويين الذي يلي سفر الخروج فهو عبارة عن استكمال للتعليمات حول خيمة الاجتماع. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. قلنا سابقا أن هذه الزينة كانت من نتاج الوثنية. كانت الأقراط تدل على أنهم ما زالوا يعبدون الأصنام المصرية. كان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. هذه المرة الثالثة التي فيها يدعو الله الشعب صلب الرقبة، ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم. وأنا أؤمن أنه من هنا جاءت أهمية المعمودية في الكنيسة الأولى، ليظهر المؤمن أنه تخلى عن مواقفه الوثنية القديمة، كانت شهادة على ذلك. والمعمودية اليوم هي شهادة على إيماننا.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
5: راديو موال.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم بالخيرات والمسرات. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم. دائما نوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، مساءكم فلسطيني بامتياز. الكل مهموم والكل عنده هموم والكل عنده مشاكل، يعني ما حدش يخلى أو خالي من الهموم المشاكل، لكن في ناس يا أخوان عندهم إيمان عميق بأن كل شيء مكتوب ومقدر، عشانك بتعاملوا مع هاي الأمور ب يعني أريحية أكثر من البعض الآخر. لا تضلك مهموم ولا تضل السم في بالك، يعني الأمور المقدرة راح تصير. واعلموا دائما أنكم تعيشون في أرض الرباط، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، هذه الأرض التي تطوق دوما إلى السلام. تحيات المحبة دائما ننقلها لجميع متابعي أثير موال، ونتمنى لكم دائما أجمل الأوقات، ودائما وأبدا حديث البلد هو صوتكم أنتم، صوت المواطن، صوت من لا صوت له. الكل بتحدث طبعا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. اليوم احنا بنتحدث عن ظروف صعبة جدا، وخاصة فئة العمال. الكل اليوم شاهد الصورة المفجعة حقيقة لاعتقال 16 عاملا فلسطينيا داخل شاحنة عندنا هنا بالقرب من حاجز مزموريا بين القدس وبيت لحم. الكل شاهد هؤلاء العمال وكيف يتم التعامل معهم. هؤلاء العمال يحاولون الدخول من أجل البحث عن لقمة العيش بكرامة، عن لقمة العيش بحلال. هؤلاء العمال ما الذي يجبرهم أنهم يحاولوا يدخلوا ويخاطروا بأنفسهم إلى الداخل؟ صورة لستة عشر عاملا فلسطينيا تم ضبطهم داخل شاحنة قرب حاجز مزموريا أثناء محاولتهم الوصول إلى القدس بذريعة عدم حيازتهم تصاريح دخول. تخيلوا قديش العامل الفلسطيني بتعرض يا أخوان لأذى نفسي، أذى جسدي، أذى اقتصادي. وعلى فكرة يعني رغم كل هذا الألم اللي بيعيش العامل الفلسطيني اليوم، حكومتنا ومؤسساتنا بتعمل كأن الأمر طبيعي. يعني مطلوب من هذا العامل يدفع الضريبة، ومطلوب منا يشحن الهاتف، ومطلوب منا يشحن كهرباء، ومطلوب منا يسد الديون البلدية، ومطلوب منا يوفر حياة كريمة لأبنائه، ومطلوب منا يجدد التأمين الصحي. يعني كل هاي الأمور اللي بنشاهدها اليوم يعني كأن الأمور طبيعية اللي بتتحدث عنها مؤسساتنا، كأن الأمور طبيعية. وهم يعرفون إن اليوم صعب جدا على العامل الحصول على لو مبلغ بسيط للعمل في الضفة الغربية. شوفي عندنا أعمال في الضفة الغربية يا أخوان، أكثر من عامل اتصل بي وقال إنه بتعرض للعمل فترة طويلة، العمل بجهد كبير، لكلمات من هنا وهناك وبمبلغ زهيد، مبلغ بسيط، وبقولوا له مش عاجبك في 100 عامل غيرك بيبحث عن عمل. فالصورة اليوم حقيقة اللي شاهدها على معبر مزموريا هي مؤلمة جدا لهؤلاء العمال من محافظة بيت لحم الذين حاولوا الدخول يعني بطريقة داخل شاحنة، مختبئين في أماكن يعني في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكن تم كشفهم وتم اعتقالهم كما يقول الخبر. أمور كثيرة بتحدث ما حدش قادر يحكي. ما يحدث أيضا في قصرة يعني حتى الولايات المتحدة على ذمة السفير الأمريكي بإسرائيل، قال لهم إن الولايات المتحدة مصدومة مما يحدث بقصرة والعائلات الفلسطينية ضحايا نشاط إجرامي. يعني ما يحدث في بلداتنا الفلسطينية وليس في قصرة لوحدها. أيضا من ضمن الأخبار، ربما الكل تابع يوم أمس الجريمة البشعة التي هزت الشارع الفلسطيني وما حدث في بلدة سيلة الحارثية بجنين، حيث أقدم مواطن على حرق زوجته يعني خارج مركبة، ثم قام بوضعها في المركبة وإحراق المركبة بها مرة أخرى. الخبر ربما أثار حفيظة الشارع الفلسطيني، والكل بتساءل وين وصلت بنا الأمور. يعني الإجرام اللي بنشاهده اليوم يا أخوان إجرام مش طبيعي في ظل وضع اقتصادي صعب جدا بعيشة شعبنا الفلسطيني. الكل بطالب والكل بناشد والكل يعني بقول يجب أن يكون في عنا عقوبات رادعة لكي لا نسمع كل يوم عن جريمة قتل في مجتمعنا الفلسطيني، وربما هذه الجريمة جريمة مش طبيعية. عائلة الزيود في سيلة الحارثية أدانت مقتل إسراء شواهنة وطالبت بتسليم المتهم للزيود في بلدة سيلة الحارثية. قالت إن جريمة مقتل السيدة إسراء مصطفى شواهنة مدانة بكل العبارات، مؤكدة براءتها الكاملة من الجريمة ووقوفها إلى جانب عائلة شواهنة. وقالت العائلتان إنهما كلفتا لجان الإصلاح والسلم الأهلي بالعمل على تسليم المشتبه به للأجهزة الأمنية، مطالبين بمحاسبته وفق القانون. الخبر كما قلت هو صادم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أيضا أولياء الأمور يترقبون قرب بداية العام الدراسي الجديد. اليوم يعني الاتحاد العام للمعلمين بيقول إذا كان المطلوب دواما كاملا فيجب أن يصرف للمعلمين راتب كامل، أما إذا استمر الراتب جزئيا فسيكون الدوام جزئيا. حتى أن اتحاد المعلمين قال يعني الحكومة بتتحدث عن التعويض، بقول الاتحاد لدينا فاقد تعليمي تراكمي، واستمرار الدوام لثلاثة أيام سيجعل معالجة هذا الفاقد أكثر صعوبة. ربما سنتحسس وجود جيل يعني غير قارئ، لا يعرف القراءة ولا يجيد الكتابة بفعل هذا التعليم الذي له تقريبا تحدث عن 7 سنوات منذ كورونا لم ينتظم التعليم بشكل كامل في الضفة الغربية. فإلى أين ستتجه الأمور؟ يبقى السؤال مفتوحا. أيضا هناك مبادرة جميلة بعيدا عن الأخبار السيئة ربما لفت انتباهي، قيام عريس من بلدة سرباهر، والد العريس يوسف خليل أبو كف من بلدة سرباهر، يعني حول حفل غداء العريس كاملا لصالح تكية شباب القدس الخيرية في بلدة دار صلاح من أجل توزيعها على المحتاجين والفقراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا. إذا قام بتحويل جميع وجبة الغداء غداء العريس أحمد يوسف خليل أبو كف إلى تكية، واعتذر عن استقبال المواطنين العاديين للحضور لطعام الغداء. ما أجملها من مبادرة، ونبارك للعريس وذويه. هذه المواضيع وأخرى طبعا سنعود إليها ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم تبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير وبالمسي على أخونا أبو تحسين من اليمون بجنين، الله يسعد مساك. ابن العم عزيز شاهين مساء الورد والياسمين. هيل النصار مساء الخيرات. محمد صومان يسعد مساك. عثمان بقول المستوطنين قاعدين بأخذوا في الغنم من المواطنين في برية زعتر المالحة شرق بيت عم. هذا الخبر من الصديق محمد صومان. نادي حسن يسعد مساك. ندى أبو غدير مساء الخيرات والمصرات، وبنمسي على كل متابعينا اللي بتابعونا من جميع أرجاء الضفة الغربية، أرجاء فلسطين الغالية، ودائما بنقول لكم مساء الخير ومساء المحبة. طبعا ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات، هذه الأخبار أصبحت يعني شبه يوميا أخبار بتتحدث عن الاعتداءات على المواطنين، على المزارعين، على مربي الثروة الحيوانية، وأيضا الاعتداء على المواطنين بشكل عام. ربما يعني هذا الموضوع يعني بحاجة إلى المتابعة من قبل الجهات الرسمية. حابين نمسي على صديق زهير صلاحات، تحياتي لك أبو قصي ويسعد مساك. محمد بقول أحسن واحد بفتح لايفات، الله يسعد مساك. أبو تحسين يسعد هالمساء. أخي محمد بس تقول لنا اسم العائلة ومن أين تتابعنا. نزال الله يسعد مساك دائما وأبدا. عريف نواورة مساء الخير. حنين القلب مساء الخيرات، ولكل اللي بتابعونا يسعد مساكم جميعا. الكل كان يتحدث عن المستشفى الهندي، ما بعرف إذا بتتذكروه، المستشفى الهندي الذي كان سيطبق عندنا في بيت لحم، لكن تفاجأنا والكل تفاجأ بأن المستشفى الهندي تحول إلى جنين، محافظة جنين، وتم وضع حجر الأساس للمستشفى الهندي التخصصي. وهذا الإنجاز يعني تحدثوا عنه الكثير مواطنين في بيت لحم. كان في قرار السيد الرئيس، وعود الوزراء، قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت في أكثر من جلسة لبناء مستشفى جنات الحكومي في محافظة بيت لحم. للأسف بقيت هذه القرارات والوعود حبيسة الأدراج، بينما يعاني أهلنا في محافظة بيت لحم أوضاعا صحيا صعبة جدا. يعني ما عندنا في بيت لحم إلا مستشفى الحسين، واللي بيجرب مستشفى الحسين بقول ما عندناش مستشفى أصلا، ما عندنا مستشفى حكومي بتفش الغل. بتتوجه لهي المستشفى وبتشعر بالفعل إن في عندك خدمات طبية قد قدمت لك. فيعني نعم، خلينا ننتقل للموضوع الآخر، موضوع المستشفى الهندي والمستشفى جنات الحكومي. شو اللي بيصير بالضبط حقيقة؟ وين بتتجه بنا الأمور؟ ولماذا فشلت كل الجهود إن يكون في عنا مستشفى حكومي في محافظة بيت لحم؟ مستشفى حكومي طبعا ثاني يلبي احتياجات المواطنين، يكون مستشفى على قدر احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى. اليوم احنا بنتحدث ان فترة طويلة عن وعودات من قبل المجلس الوزراء، كل حكومة جديدة بتتحدث عن ضرورة بناء مستشفى حكومي آخر في محافظة بيت لحم. المستشفى الهندي طبعا الكل بيعرف فكرته أول ما جاء كان سيقام في أراضي بيت صحور. طبعا كان في احتجاجات على موقعه في بيت صحور تم تحويله إلى الدوحة. طبعا صار في احتجاجات على موقعه في الدوحة ثم طار المستشفى الهندي إلى جنين، وبنبارك لها الجنين وصول المستشفى الهندي إليهم. معنا مباشرة الناشط الشبابي الأستاذ محمد البدن، أمين سر حركة فتح في طقوع. أستاذ محمد الله يمسيكم بالخير.
2: سعد مساك أخي عثمان، حياك الله.
0: ربما استضفناك أكثر من مرة ضمن هذا البرنامج، وكل مرة كنت تطمننا أن في عندنا قرار من السيد الرئيس، قرار من مجلس الوزراء، قرار من المسؤولين بضرورة بناء مستشفى جنات الحكومي غير المستشفى الهندي اللي طار من بين ايدينا. حقيقة ما الذي يجري؟ شو اللي بيصير أستاذ محمد؟
2: يعني بالأمس كان هناك وضع حجر الأساس لمستشفى الهندي التخصصي اللي زي ما تفضلت حضرتك كان من المفترض أنه يكون في مدينة بيت لحم، تحديدا في مدينة الدوحة.
0: نعم،
2: لكثير من الأسباب الناس مضطرة كلها لم تتح الفرصة أن يرى هذا المشروع النور.
0: نعم.
2: تم نقله إلى جنين. بالأمس تم وضع حجر الأساس في احتفال رسمي بحضور المسؤولين لوضع حجر الأساس. كانت هذه مناسبة لنطلق صرخة من جديد.
0: نعم.
2: يعني إلى أين وصل مستشفى جنات الحكومي؟ وفي كل مرة كان هنالك قرارات وكان هنالك اجتماعات وكان هناك توصيات، كان آخرها اجتماع مجلس الوزراء قبل تقريبا رمضان، وقرروا في هذا الاجتماع تخصيص قطعة الأرض. يعني كانت دائما لما نجتمع مع الحكومة كانوا يحكوا لنا أن احنا مشكلتنا بالأرض ومستنى في القرار، والمصاري الجزء المخصص موجود وإن شاء الله فيش عقبات. خصص الرئيس قطعة الأرض 20 دونم، بعدين حكوا لنا والله المخططات الهندسية بدها تعديل وإحنا ما عندناش مصاري، إذا بدنا نعدلها بدنا نستنى على موازنة السنة الجاية. فكان في حملة وجمعنا مبلغ 50,000 شيكل وتفضلوا هاي عدلوا المخططات، وتم تعديلها في مكتب العميد الهندسي في مدينة نابلس، كان هو يعني اللي مصمم المخطط الهندسي الأول للمستشفى الهندي في الدوحة. تم تعديل هذه المخططات، فانتهى يعني من المفترض في آخر اجتماع إنه والله العطاء راح ينزل شهر رمضان. واستبشرنا خيرا، وأيضا أعلننا وقلنا للناس طمننا الناس إن عطاء المستشفى جنات الحكومي راح ينزل شهر رمضان، يعني أيام في منتصف شهر رمضان. فاجأنا لا نزل العطاء شهر رمضان ولا نزل بعد شهر رمضان. استفسر واسأل شو الموضوع، حكونا والله الحكومة أوقفت كل الموازنات التطويرية للعام 2026. يعني المستشفى الهندي كان هو جزء من الموازنات، موازنته أو آسف المستشفى جنات الحكومي كانت موازنته جزء من الموازنة التطويرية بمعنى تمويله من الحكومة. وفي قرار موجود هو معي كمان.
0: نعم.
2: بتخصيص مبلغ 33 مليون مقسم على 4 سنوات، كل سنة محدد المبلغ وإلى آخره.
0: نعم.
2: يعني إحنا اليوم صراحة مش فاهمين شو اللي
0: بيصير،
2: وين وصلت الأمور، مش فاهمين يعني إلى أي حالة وإلى أي وضع تريد الحكومة أن توصلنا إليه. بطل حدا يستجيب، بطل حدا يرد على استفساراتنا ولا على أسئلتنا، بطلنا فاهمين مين بده ينفذ قرار الحكومة، مين بده ينفذ قرار الرئيس. إذا الحكومة مش قادرة تبني مستشفى مين راح يبني
0: المستشفى؟ نعم.
2: يعني أسئلة كثيرة بصراحة، وإحنا بنحمل الحكومة أكيد بكل تأكيد المسؤولية في عدم تنفيذ قرار الرئيس وفي عدم تنفيذ وعودها، وآخر وخاصة الوعود اللي اقتطعها رئيس الوزراء في زيارته لبيت لحم، وآخرها كمان قرارات مجلس الوزراء بالبدء وتسريع عملية الإجراءات من أجل البدء ببناء مستشفى جنات الحكومي. وضع صحي كارثي في محافظة بيت لحم، مستشفى وحيد.
0: أستاذ محمد نحكي بصراحة، اللي بروح على مستشفى بجال الحكومي بنصدم حقيقة. يعني احنا بجوز احنا بنقول مستشفى اللي يعني بتابعنا من بعيد او ما زار مستشفى بجال الحكومي وما احتك
3: حقيقة في الوضع داخل المستشفى، بيقول إنه مستشفى حكومي ما شاء الله عنا، لكن حقيقة صحيح. الوضع الصحي عنا كارثي كارثي بكل
2: صحيح. يعني مش إدارة المستشفى اللي بتتحمل المسؤولية، الله يعطيهم نعم. العافية، الأطباء والكادر الإداري ببذلوا في جهود خارقة فوق مستواهم
3: نعم.
2: يعني الأمور خرجت عن السيطرة. أنت لما بتدخل على الطوارئ بتشوف مريض حاط إبرة الكيلو على الشمعة وعلى كرسي، لأن فيش مجال يحطوه في السرير حتى في الطوارئ، الأسرة ممتلئة، وين الناس تروحوا؟ مش بس هيك، كمان الإضرابات اللي بتخلي اكتظاظ الناس بشكل رهيب، يعني اللي باب يكون مريض اللي بروح مرافق لمريض بمرض من الأزمة ومن الوضع الكارثي الموجود في هاي المستشفى. أنا بعتقد أنا يعني لما بنفكر في هذا الموضوع بنحكي أكيد المسؤولين ما بيجوا على المستشفيات الحكومية، أصحاب القرار أكيد ما بيجوا على المستشفيات الحكومية، الناس اللي بتأثر في القرار أكيد ما بزوروا هذا المستشفى الحكومي، ما بيعرفوا أوضاع الناس الكارثية الموجودة فيه. وكمان أنا بدي أحكي لك أخي عثمان
3: نعم.
2: إن المواطن التلحمي والمسؤول التلحمي يتحمل جزء كبير من المسؤولية. أنا بشوف الشيء نعم. ضغط صراحة، وين الناس اللي تضغط؟ يعني عدد قليل جدا من الناس اللي بتحدث في موضوع المستشفى وكأن الموضوع لا يخص أحد، ما في ضغط، ما في رأي عام لغاية الآن. الشخص اللي بيحكي في الموضوع زي ما بيحكوها لما الإنسان بيتعرض لموقف صحي يصير يحكي عن القضية، أما إذا ما تعرض فكأن المسألة لا تخص، الناس مخدرين ما بيحكوش بالموضوع، والمسؤولين يعني أكيد مش راح يجوا يبنوا المستشفى وفيش ناس بتحكي بالموضوع. استنفذنا كل الخطوات، تحدثنا عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثنا في قضية خطيرة أخي عثمان. الأرض اللي من المفترض أن يبنى عليها المستشفى اليوم أصبحت مهددة، المستوطنين على بعد أمتار عن هاي الأرض بنين خيمة، ويوم عن يوم هذا الامتداد وهذا التوسع الاستيطاني بيمتد، وبالتالي تصبح عملية البناء وعملية الحفاظ على هاي الأرض بإجراءات كثير صعبة أصعب. اليوم إحنا بنقدر نسوي إشي، بكرة ما بنقدر للأسف. أنا بصراحة عبر أثير راديو موال بدعو الناس، بدعو المسؤولين أصحاب الاختصاص الشباب المؤثرين إنهم يحكوا بالموضوع، يمارسوا عملية ضغط على الحكومة. الحكومة هي مجبورة توفر المال لبناء هذا المستشفى، حطوا حجر الأساس، ابنوا مركز إسعاف وطوارئ، هاي حكومة. من المفترض، إحنا بنعرف الأزمة المالية اللي بتمر فيها الحكومة، لكن من المفترض أن تلتزم الحكومة في وعودها، قطعت وعود، جيبوا أموال، وفروا من الدول المانحة، من أي مكان. يجب أن يتم البدء بهذا المشروع. وأنا بحكي لك إحنا كان في أكثر اجتماع مع أطفال المحافظ، وفي كثير ناس مستعدين إنهم يساهموا، المجتمع المحلي، المؤسسات، أصحاب الأيادي البيضاء مستعدين إنهم يحطوا مالهم، مستعدين
3: نعم.
2: إنهم جزء من المساهمة في بناء هذا المستشفى، بس الناس بدها تشوف إشي على الواقع عشان تتساهم وعشان تتبرع وعشان تطلق حملة بمحافظة بسلحم. الناس بدها تشوف حجر الأساس، الناس بدها تشوف الحكومة بتبلش. إحنا ما بنكون بدور الحكومة، وإحنا ما بننفذ وعود قطعتها الحكومة، وللأسف هي مش ملتزمة فيها. في محافظات صار فيها
3: نعم.
2: مستشفيات، وثلاث مستشفيات حكومية، بيت لحم ما فيها إلا مستشفى حكومي واحد
3: نعم.
2: يعيش في ظروف إنسانية وصحية كارثية
3: نعم. نتمنى بالفعل
2: أخي محمد بشكل
3: نعم.
2: مباشر
3: نعم.
2: وزير الصحة ومن ثم رئيس الوزراء
3: نعم. أخي محمد يعني سؤال أخير، يعني ما هي الخطوات اللي يعني على أرض الواقع اللي ممكن أن نعيد من جديد هذا الموضوع إلى سلم أولويات الحكومة ووزارة الصحة، بضرورة أن ندق ناقوس الخطر من جديد، أن يتم العودة لبناء أو الفعلي في مستشفى جنات الحكومي.
2: يعني أهم خطوة يجب القيام فيها واللي بلشنا فيها حتى يعود هذا الموضوع إلى الواجهة، وحتى تتخذ الحكومة خطوات فعلية على الأرض.
3: نعم.
2: الناس يجب أن تتحدث بالموضوع وتمارس ضغطها. يعني الناس اللي تاكت لازم تحكي. وبالتالي يجب أن نشكل حملة ضغط على الحكومة من أجل الالتزام بهذا الوعد. إحنا حكينا مع كل المسؤولين وبعثنا كل الرسائل وما تركناش أي باب إلا طرقناه حتى يعود هذا الموضوع إلى الواجهة. بس هذا الحكي بصراحة أخي عثمان ما بكفي. أنا بدعو عبر موال كل الناس اللي بيسمعونا واللي بيسمعنا كمان يوصل الرسالة للي ما سمعنا، يحكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، يمارسوا ضغطهم على المسؤولين، يعلوا صوتهم. إحنا مطلوب من الحكومة أن توفي بالتزامها بالبدء في بناء هذا المستشفى. وأنا بحكي لك بصراحة إحنا بنفكر اليوم من خلال الشباب والمجموعات الشبابية في المحافظة إن نشكل وقفة احتجاجية في محافظة بيت لحم عشان نوصل هاي الرسالة. مطلوب من وسائل الإعلام إنها تحكي في هذا الموضوع. الناس بتحكي اليوم في قضايا ومواضيع عامة، ولكن للأسف ناسين أهم موضوع هو الموضوع الصحي اللي بيشكل خطر وبيمس حياة كل إنسان في كل بيت وكل شخص معرض. وأنا بحكي لك وفي عنا أدلة إن في مواطنين للأسف تدهورت أوضاعهم الصحية وأيضا توفوا نتيجة لعدم تلقيهم الرعاية الصحية الأولية الطارئة اللي كان لازم يتلقوها في بعض القرى والبلدات البعيدة عن مستشفى بيت جاري الحكومي. لما سيارة الإسعاف بدها 45 دقيقة عشان تصل لمريض تعرض لجلطة، أكيد النتيجة طبعا الأعمار بيد الله، لكن الأخذ بالأسباب مهم. أكيد النتيجة بدها تكون حالة وفاة. من سيدك الخزان ومن سيتحدث؟ الناس هم حجر الأساس
3: 100%
2: قبل حجر أساس المستشفى.
3: نعم. نتمنى بالفعل أن نسمع أخبار طيبة خلال الأيام المقبلة. الأخ والصديق الأستاذ محمد البدن أمين سر حركة فتح في تقوع، جهودكم دائما مباركة ويعطيكم ألف ألف عافية أخي محمد. شكرا كثير.
2: الله يعافيك.
0: شكرا كثير. يعني هذا بالنسبة لموضوع المستشفى الحكومي اللي الكل بطمح أن نشاهد. أهالي بيت لحم يا أخوان يستحقون أن يكون في عندنا مستشفى حكومي يليق بهم. احنا زي ما حكى الاستاذ محمد يعني ما بنهاجم إدارة وأطباء مستشفى بيت جاري الحكومي لأن هذه الإمكانيات المتوفرة لديهم. المفروض انه يكون في دعم أكثر. يعني مش معقول ممرض أو ممرضة مسؤول عن طابق كامل أو عن قسم كامل من المرضى. مش معقول كل واحد يا أخوان بزور مستشفى بيت جاري، عمره ما طلع عندي على البرنامج واحد وشكر قال اليوم حابين نشكر الخدمة الجميلة الخدمة المثالية. وهذا بدل ان الناس مش راضيين. وعلى فكرة كمان الاطباء الموجودين في المستشفى مش راضيين عن مستوى الخدمة ولا حتى بجوز ادارة المستشفى راضية. لكن بقول لك هذه امكانياتنا، هذا المتوفر لدينا، هذا الشيء اللي احنا بنقدر نقدمه. إذا بدك تعمل لك أي صورة بسيطة أو فحص بسيط قول لك أطلع خارج المستشفى. في ناس تبهدلوا يا أخوان، في ناس بالفعل الله يكون بعونهم بجوز دخلوا بمرض واحد وطلعوا من المستشفى بعدة أمراض، من العصبية من الزعل من أمور كثيرة. صدقوني في ناس كثير حدثونا عما يجري بعد دخولهم لهذا المستشفى، وهذا بدل ان احنا بحاجة الى مستشفى اخر لنخفف الضغط على هذا المستشفى. مش معقول يعني طبيب طوارئ واحد او حتى طبيبين شو بيعمموا عن حالات. احنا بنتحدث عن محافظة بيت لحم واجزاء من محافظة الخليل واجزاء من محافظة القدس يأتون الى مستشفى بيت جاري الحكومي. ولا ننسى ان عدد سكان المحافظة اليوم بيزيد عن 280 الف نسمة. شو بده يخدم هذا المستشفى؟ الريف الغربي والريف الشرقي والمدن الثلاث والمخيمات الثلاث وما إلى ذلك. يعني انت تخيل قديش الضغط اللي موجود على هذا المستشفى. بنتمنى على الجهات المسؤولة، وأنا بقولها بنتمنى إن يكون عندها حس أكثر اتجاه هذا المستشفى. بنمسي على أخونا علي بيقول أنا أول الناس اتبهدلت من مستشفى بجالة. أبو تحسين بيقول كلامك صحيح، يبدو أنهم مجربين مستشفى بجالة. وسام أبوت مساء الخير للجميع من جيل القدس الحبيب، الله يسعد مساك. خلينا نتوقف مع أول فاصل التزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لحديث البلد لا تبتعد كثيراً.

0: الجوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد بمسا على أخونا وصديقنا العزيز الغالي الأستاذ علي. يسعد مساك، مساك كل ورد وفل وياسمين. أبو تحسين صديقنا العزيز يسعد مساك. الدكتور يوسف سالم بمسا علينا من جمهورية مصر الزقازيق، يسعد مساك دكتور يوسف سالم، وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. كمان بنمسي على عمر العجوري، المؤسسات والموظفين فيها لا يفقهون شيء للأسف، بلاد غير شكل بقول. أبو تحسين يسعد مساك ومساء الجميع، ودائما بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعي أثير موال. موسى أبو بسمة مساء الورد، أخونا محمد صافي، أبو سليمان يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب، أم الوليد يمسيكم بالخير دائما. حابين كمان نمسي على صديق العزيز أخونا خضر سلامة أبو محمد، وبنبارك له بموعد زفاف نجده محمد، رح يكون يوم غد، وهو بدعو جميع الأصدقاء والأحباب اللي بيعرف أخونا خضر سلامة، أخونا خضر أبو محمد سلمان، بقولكوا أهلا وسهلا وبتشرفونا، وإحنا بدورنا بنقول لك ألف ألف مبروك أخونا أبو محمد، وإن شاء الله يا رب بتفرح بولادهم يا رب، والله يتمم الأفراح، وأنا بكون سعيد جدا يوم أشوف الناسك بتحدثوا عن الأفراح، بتحدثوا عن الأعراس، قادرين أنهم قدموا كمان وجبة طعام في هذه الظروف الصعبة. صحيح الناس وضعها صعب وفيش معاها نقوط اللي تنقط العرسان، لكن هذا حال البلد، يعني حتى النقوط اليوم يا أخوان أصبح التزام بعيدا عن الأعراس، الله يمسيكم بالخير. كثير بتسأل الناس ليش ما رحتش على العرس فلاني، ولا ليش ما جيت من عند العرس، بقول لك بصراحة والله استحيت، لأن لا يوجد معايا نقوط أنقط في العراس، يعني هاي بسبب الظروف الصعبة، والظروف الصعبة اليوم نتحدث عنها، تقريبا 70% من شعبنا الفلسطيني ظرفة صعبة يا أخوان، حتى الناس اللي بيشتغلوا مش مثل أول بيشتغلوا يا أخوان، حتى الناس اللي بيشاهدوك الصبح رايح جاي بيقولوا ما شاء الله عليه قحط الدنيا هذا، لو تيجي تشوف وضعه ممكن تبكي عليه. كل واحد عنده التزامات، وكل واحد عنده ديون، وكل واحد عنده الله يكون بعونه، لكن احنا بنقول الله يتمم الافراح في هذا الوطن، الله سبحانه وتعالى دائما يجعل الفرحه تدخل كل بيت، ولا اجمل من فرحه انك تفرح بزواج احد ابنائك، انك تفتح بيت جديد لاحد ابنائك، إنه يخرج من بيتك بيت آخر، هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله، اشكروا الله عليها. اللي قادر اليوم إنه يزوج ابنه يا أخوان، ولا زوج ابنه، يشكر الله، لأن هذه نعمة كبيرة إنه ساهم في فتح بيت جديد. والله يكون مع شبابنا، والله يفرحهم يا رب، ويقدر الجميع إنهم يقفوا إلى جانب أبنائهم في هذه الأيام الصعبة، ودائما بقول الله يعديها على خير يا رب. طب خلينا اليوم يا أخوان، مديرية الاقتصاد الوطني ودائرة حماية المستهلك بالتعاون طبعا مع قسم صحة بلدية بيت لحم وأعضاء من مجلس بلدي بيت لحم ومفتشي قسم الصحة في مديرية الصحة في المحافظة وجهاز الشرطة كمان الفلسطينية، قاموا بجولة تفقدية مشتركة في الأسواق والمحال التجارية في مدينة بيت لحم لمراقبة المحلات اللي بتعرض المشروبات والبضائع تحت أشعة الشمس. اليوم تم اختار 3 محلات بعدم عرض المنتجات الغذائية تحت أشعة الشمس، لكن لم يلتزموا بهذه الاختيارات، فاضطرت الطواقم بإتلاف الكميات المعروضة في الشمس، وهي عبارة كما قلنا عن مياه وعصائر وأشياء أخرى. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا عضو بلدية بيت لحم الأستاذ داود الصلاحات. أبو جهاد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد أوقاتك أنت والسادة المستمعين.
0: نعم، أنت اليوم رافقت طواقم قسم الصحة في البلدية والضابطة ووزارة الاقتصاد في هذه الجولة لمراقبة عدم التزام أصحاب المحلات بعرض منتجاتهم الغذائية تحت أشعة الشمس. كيف كانت الجولة بداية أستاذ أبو جهاد؟
1: والله يعني أنا بدي أبلش يعني أنه الأسبوع الماضي قامت بلدية بتلحم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة زي ما أسلفت أنت، يعني الصحة والشرطة والاقتصاد الوطني الإدارة العامة لحماية المستهلك، بزيارة المحلات والمولات الغير ملتزمة في موضوع قانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك وقرارات مجلس الوزراء والتعميم من الجهات ذات العلاقة بالموضوع العلاقة طبعا في موضوع عرض المنتجات التموينية خارج المحلات اللي بتتعرض للشمس، منها العصائر ومنها المياه ومنها الشيبس والبمبا. وانت بتعرف إلى يعني درجة الحرارة الأسبوع الماضي وصلت يعني فوق 36، واليوم أثناء الجولة احنا لفينا على المحلات اللي تم إعطائهم إخطارات، وبعد الانتهاء من المحلات اللي أعطانهم إخطارات زاروا كمان محلات ومولات أخرى ووجههم إخطارات، ولكن يعني في محلات التزمت والالتزام كان جزئي وفي محلات ما التزمت.
0: نعم، يعني اليوم تم مصادرتها، اليوم الأشياء اللي تم مصادرتها هي بالنسبة للمحلات اللي ما التزمت بالإنذارات،
1: يعني الالتزام أخوي عثمان كان التزام جزئي، وتم طبعا الإسلاف جزئي، ويعني برغبة أصحاب المحلات. يعني أنا وجهت لهم كنت خطبهم، يعني في بالبداية كانوا مستائين وأنا خطبتهم قلت لهم يعني أنت بترضى أنه ابنك، يعني إحنا بنعيش زي ما حكينا في سجن كبير من نتيجة الوضع اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني من عربدة المستوطنين والإغلاقات ومصادرة المقاصة وكل شيء يعني حوالينا، إحنا بنعيش في سجن كبير، فبالتالي إحنا لازم يعني نحافظ على صحة مواطنينا. فكان في التزام جزئي في محلات وكان في محلات يعني فيها التزام، واللي كان فيها اللي يعني تم مصادرة بشكل جزئي، يعني أنا ما رحنا اتلفنا كل البضاعة، اللي البضاعة اللي كانت على تماس مع الشمس احنا صادرناها واتلفناها، ووعدوا انهم الالتزام، قال لي ارجع العصر في بعضهم ان شاء الله انت ما بتلاقي اي اثر لهذا الموضوع.
0: نعم، يعني بنتمنى بالفعل انهم يلتزموا. طب المواد اللي تم مصادرتها اليوم، يعني هل وجدتم يعني عليها علامات التلف؟ كيف كانت درجة حرارتها حقيقة ابو جهاد؟

0: في فحص حسي وفي فحص مخبري. الفحص الحسي هو النظر لبعض المنتجات بتلاقيها تم إتلافها نتيجة تعرضها للطقس، إن كانت حرارة أو برودة أو ما شابه، فيعني نعم. واضحة الإتلاف. يعني أنا يوم ببحر على بشوف كرتونة، الكرتونة لونها لازم يكون أحمر، ومع إشعة الشمس قلب لونها لمسألة ثانية، لأنه هي طول الوقت هذه الكرتونة بتتعرض لأشعة الشمس، واضحة الأمور. وبالآخر هذول أبناء شعبنا يتفهم صعوبة الحياة اللي بيعيشها شعبنا والظروف الصعبة، ولكن نحن نهيب بأبناء شعبنا الالتزام بالأنظمة والقوانين والحفاظ على صحة أبنائنا. زي ما حكيت أنا قبل شوي، نحن نعيش بسجن كبير، وبدنا نعيش بأمان ونأكل مواد صحية، وبالآخر يعني في تفهم من ذلك. وأنا بقول للتاجر يعني هو بدال ما يروح يجيب مثلا 10 مشاتيح مي ويأخذ عليهم بونص، الأصل يعني أجيب الكمية اللي تقدر تسع فيها محلي، تعرف كيف؟ والحمد لله يعني كان في التزام عالي جدا، وإن شاء الله خير. وبالكمان إحنا نعم. لفينا على كمان محلات أخرى وأخطرناهم، وإن شاء الله إنهم راحين يستجيبوا وتمشي الأمور بالآخر.
1: نعم إن شاء الله أنها بتمشي الأمور، وهي جهود حقيقة مباركة أبو جهاد، وبنتمنى على جميع أصحاب المولات، أصحاب السوبر ماركت، المحل التجارية بالفعل ملتزموا بهذا القرار، لأن القرار هو بتعلق بصحة المواطنين أبو جهاد أولا.
0: وأنا بفهم كمان أخوي صلاح عثمان إنه نعم. الاقتصاد الفلسطيني يعاني يعني صعوبة حياة، وبعرف إنه كمان تجارنا ما قصروا مع موظفينا ولا مع عمالنا، أنا بعرف إنهم كمان بيشتروا منهم وبيدفعوا لأجل، والاقتصاد الفلسطيني عانى ما عانى كمان زيه زي المواطن. ولكن احنا بنهيب في تجارنا وبنقول لهم احنا يعني في هالقارب كلنا بدنا نعيش بأمن وأمان، انت اربح شيء معقول وحافظ على صحة مواطنينا كمان في نفس الوقت. وهم كمان انا يعني مش مدافع عنهم كمان، انهم كمان هم بيعيشوا ظروف كمان كثير كثير كثير صعبة، وان شاء الله لقدام بالتزموا وتمشي الأمور
1: ان شاء الله. شكرا شكرا ابو جهاد، يعطيكم الف عافية يا رب، شكرا كثير.
0: شكرا لك حبيبي.
1: إذن هذه الجولات كما قلنا تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، ضمان سلامة المنتجات، حماية حقوق المستهلك، وأيضا منع عرض المنتجات الغذائية تحت أشعة الشمس المباشرة، حفاظا على سلامتها وجودتها، كمان التأكد من إشهار الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، إضافة إلى الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم رفعها أو استغلال المواطنين. ستكون كثير يعني هاي الملاحظة يا أخوان، عرض يعني المنتجات المائية اللي هي العصائر، أيضا الأسطوانات المياه، يعني هذا الموضوع دائما كنا نتحدث فيه وكانت تصلنا رسائل، لكن ما حدش ملتزم بالموضوع. الأخت نسري رديدة مساء الخير، صحر الحياة، لين مساء الخير، علي العبيات مساء الخيرات، أبو تحسين بقول ما هي أخبار أبار المياه ماء الشرب، إن شاء الله أنه بتحسن الوضع يا أخوان الوضع المائي. جعفر عبيات يسعد مساك بالخير والمحبة. اليوم كمان كان في عندنا اجتماع للمجلس الاستشاري لمحافظة بيت لحم، طبعا برئاسة المحافظ بمشاركة أعضاء المجلس ممثلين عن عدد من القطاعات، كان في حديث عن القطاع الصحي وخطط الطوارئ. استمع المجلس إلى عرض قدمه مشرف العيادات في مديرية صحة بيت لحم، تناول واقع القطاع الصحي، التحديات التي تواجهه، ولا سيما ما يتعلق بضمان استمرارية تقديم الخدمات في ظل الظروف المالية الراهنة. استعرض أيضا خطط الطوارئ المعتمدة في القطاع الصحي. تخيلوا قديش احنا اليوم بعض العيادات بتفتح يوم في الأسبوع أو يومين، العيادات الحكومية بقول لك الوضع الصعب صعب جدا. صحر بداونا وعليكم السلام ورحمة الله، حابين نمسي على ابن العم الغالي أبو أحمد راضي سلمان، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين وهدأت البال.

يا رب. حبيبنا حبيبنا أبو أحمد كبيرنا وتاج رأسنا والله. المجلس الاستشاري كمان يتحدث عن الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي. تخيلوا عندنا مشكلة حتى مع العام الدراسي، كيف ممكن إن نمشي أمور العام الدراسي في ظل الأزمة المالية الموجودة والتهديدات وما إلى ذلك. يعني كان الموضوع متعلق بالوضع الصحي والوضع التعليمي. كمان يعني حلو كثير ان المحافظة يعني اجتمعت. المهم في ختام الاجتماع اقر المجلس عددا من التوصيات. يعني هي قرر متابعة القضايا المطروحة مع الجهات المختصة بما يعزز دوره كمنصة للحوار والتشاور والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه محافظة بيت لحم في ظل الظروف الراهنة. عبد الرحمن زاهدة يسعد مساءك.

طبعا النقاشات تم تحويلها إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ. بالوجهات توحدي أخونا عبد أبو عمر يسعد مساك. عبد الرحمن زاهد الحمد لله دائما وأبدا يعطيكم الصحة وهداة البال. لو أن الأمور متجهة يبقى السؤال مفتوحا خاصة. اليوم يا أخوان كيلو لحم الخروف في رام الله 120 شيكل عندنا في بيت لحم, يعني لا يقل السعر كذلك. كيلو لحم الخروف عندنا في بيت لحم دني بيبيعوه 100, لكن ديروا بالكم بيبيعوه 100 وبغشوا كمان في الموضوع, يعني ما بيعطوك لحمة نظيفة 100% إلا يضرب لك اللحام فيها شيء معين ويقول لك هي رعناك في موضوع اللحوم, لكن الأسعار غالية جداً.

دائما نوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة, ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا للصديق العزيز أمير. أمير يسعد مساك وبمسي على أبو مصعب سعد الدين, يسعد هالمسا. نسرين رديدة بتقول اللحمة بتوجع البطن ما بتلزم, يعني هذا واقع شعبنا في ظل هذه الأوضاع الصعبة. كيلو لحم الخروف 120 شيكل, مين قادر؟ إذا يومية العامل يا أخوان في الضفة الغربية ما بتصلش 80 شيكل, يعني يشتغل يومين عشان يشتري كيلو لحمة. العامل يشتغل يومين مقابل كيلو من اللحمة. بعد تهديدات استمرت لأشهر, صحيفة جلوباس, البنوك الإسرائيلية تؤجل قطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية, وذلك في عقاب تدخل بنك إسرائيل كما يقول الخبر. المستشرق الإسرائيلي مردخاي كيدار يقول إسرائيل منذ 7 أكتوبر تغيرت, ستهاجم أي تهديد مهما كان صغيرا بكل قوة, وكل من يسيء لإسرائيل في سوريا أو لبنان أو غزة أو العراق أو إيران سيواجه برد عنيف ولن ترحم أحد كما يقول. حابين كمان نمسي على أخونا عمر العجوري, يسعد مساك, شكرا كثير. سعد الدين بقول اللحام إذا ما غش الناس بغش حاله, يسعدك يا رب. عمر بقول بيستوردوا أغنام من الخارج ولا خايفين على الدورة على الثروة الحيوانية, يستوردوا أغنام من الخارج ولا خايفين على الثروة الحيوانية عنا والمزارع, وضعها صعب جدا. ملحمة مشاوي الأكابر دار صلاح الخروف فقط من 85 ل 95 نظيف, بقول أمير. عمر العجوري يسعد أوقاتك دائما. يعني يوم نقول سعر الكيلو اللحمة كمان من 85 ل 95, يعني بدك العامل يشتغل كمان. يعني ما في عامل عندنا في الضفة بأخذ يومية 95 شيكل حتى يقوم, نقول إن كل يوم عمل مقابل كيلو لحمة أقل. يعني كيلو اللحمة أغلى من أجرة عامل لمدة يوم. بيان مصري قطري تركي عاجل, البيان بيقول تدين الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة. ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ندعو مجلس السلام بقيادة ترامب لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار بغزة. هذه الدول من هي؟ مصر قطر وتركيا. خمسة أشهر بالاحتجاج الثماني هو داعي الشهيد الطفل سليم سامي فقهم 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وفاة الطفل شهم الهريني 4 سنوات بعد أن سقط من الطابق الرابع في بلدة يطا جنوب الخليل. انتبهوا كثير للأطفال في هاي السنوات وهي المرحلة بالتحديد، خاصة إذا كانت الطابق الرابع ما عليه سواتر ليحمي الأطفال. يعني الصورة مؤلمة عندما نشاهد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فقط يفقد حياته إثر سقوطه من الطابق الرابع. تعازينا لعائلته ولأهل يطا جميعا. باراك يقول: تصعيد نتنياهو ضد تركيا متهور وغبي، ووراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ما يقوله الرئاسة التركية: تهديدات نتنياهو وأكاذيبه ضد تركيا وسوريا تعكس عزلته الدولية ومخاوفه السياسية وأوهامه. هذا ما قالته الرئاسة التركية ردا على الهجمات بالطائرات اللي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على مطار داخل سوريا. هذا المطار كان سيستخدم للجيش التركي، لكن إسرائيل استبقتهم وقالت لهم: قفوا مكانكم واستمروا، استمروا فيما تفكرون به بعيدا عن نشر جنود أتراك على الأراضي السورية. ضابط CIA السابق يوجه رسالة غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية: لقد خسرتم الرأي العام الأمريكي وخسرتم دعم المؤسسة العسكرية الأمريكية، عليكم أن تتوقفوا، فالولايات المتحدة لن تستمر في خوض حروبكم نيابة عنكم إلى ما لا نهاية، وترامب لن يبقى رئيسا إلى الأبد، ولن تتمكنوا من فرض إرادتكم على كل أمريكي. هاي أخبار ربما نسمعها بين الفينة والأخرى.

رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل نعود مجددا إلى حديث البلد. لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunev.edu.ps.

جديد إلى حديث البلد. الله يمسكم جميعا بالخيرات والمسرات لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن. مساء الورد واليسمين. نبعث دائما بتحيات المحبة لكل متابعينا اللي بيتابعونا على طرقات البلاد. يسعد مساءكم إن شاء الله. طريق السلامة نتمناها للجميع. المستوطنون حاولوا سرقة عشرات الأغنام وقاموا المواطنين بالتصدي لهم وارجاعها في برية زعتر المالحة. طبعا تواجد الجيش في الموقع وطرد للمستوطنين. صور ومقاطع فيديو يتم بثها من يعني كافة المواقع الإخبارية، مواقع التواصل.

0: نرسل دائما بتحيات المحبة أيضا لكافة متابعينا في كل مكان، يسعد مساكم جميعا.
1: هلا وهلا بهيا هلا لا يا حالف يا
0: وهلا. وبنوجه كمان تحيات المحبة اللي بتابعونا كمان في هذه الأثناء، يسعد مساكم بتابعونا كمان من خارج الوطن الغالي فلسطين.

وبنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو يسري كمان اللي بيتابعنا من خارج البلاد، يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة.

يعني الأوضاع ربما صعبة جدا في كافة المناطق، وبنشاهد اليوم حقيقة واقع صعب كمان بعيش المواطن الفلسطيني. في كتير مناشدات اتصل يا أخوان، وفي كتير ناس بتحدثوا عن الانتهاكات وبقولوا وين الجهات الرسمية. ربما الوضع مش سهل كما يفكر البعض، لكن الواقع صعب جدا في كافة المناطق الآن.

بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو صبري اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك، بقول الله يكون معكم وإحنا بنشعر بالواقع اللي بتعيشوه، وبوجه تحياته كمان لكل الأهل والأقارب في الضفة الغربية، وبتحدث كمان عن صمود شعبنا الفلسطيني، إن شاء الله دائما بتضل إلى جانبنا، وإن شاء الله دائما كل أمورك بتكون خيرة صديقي العزيز.

دائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل البسل وعلى الرقم الواتساب التابع لراديو موال موجود على البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك أو الصفحة الخاصة بحديث البلد. ويسعد مساكم جميعاً.

دائما بنوجه تحيات المحبة للصديق رامي نادر حنا الشماوي، الله يسعد مساك أخونا محمد صافي، الله يمسيك بالخير والمحبة. محمد جمال السرحين يسعد مساك. الدكتور معنا محافظة، مساء الورد والفل والياسمين. أبو لؤي يسعد هالمساء الغالي، مساء كل خير. بوجه تحياته للجميع، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. يعني حقيقة الأوضاع في برية زاترة المالحة، كمان اتصلنا يعني رسائل عما يجري يعني في كافة المناطق، يعني يعني الأوضاع صعبة للغاية كما يقولون، الأوضاع صعبة للغاية. نتمنى بالفعل الأمن والأمان للجميع إن شاء الله.

صديقنا العزيز أبو وجدي يسعد مساك بالخير والمحبة, وإن شاء الله دائما كل أمورنا بتكون بخير. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل بيتابعونا في هذه الأثناء من كل مكان, يسعد مساكم جميعاً.

0: قلنا الأوضاع صعبة، حاولنا التواصل مع منطقة المالحة زعترة، لكن الأمور ليست على يعني في المستوى اللي تحدث عنه. معركة قضائية لوقف مخطط A1 الاستيطاني قرب القدس. وفقا للإعلام العبري، توجه مقدمو الالتماسات ضد مخطط البناء الإسرائيلي A1 اليوم الخميس للمحكمة المركزية في القدس بطلب عاجل لتجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ومنع اتخاذ خطوات إضافية لدفع المخطط إلى الأمام، محذرين من أن استمرار تنفيذه قد يؤدي إلى خلق واقع غير أو وقع غير قابلة للعكس على الأرض. ويأتي الطلب بعد نشر المناقصة الأولى للمشروع هذا الأسبوع وفتح باب تقديم العروض، بينما لا تزال الالتماسات القضائية ضد المخطط قيد النظر ولم تقدم الدولة ردها النهائي عليها. خلينا ننتقل لأحوال الطرقات مع الصديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: نعم أبو محمد، كيف تبدو أحوال الطرقات اليوم الخميس؟ وربما دائما نهاية الأسبوع بكون الحركة أكثر مشاهدة على الطرقات.
1: طبعا نتحدث عن نهاية الأسبوع، نهاية يوم ودوام عمل. نبدأ من خليل الرحمن، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين مع عدم تواجد قوات الاحتلال. الفحص كثافة سير متوسطة بكلا الاتجاهين. راس الجورة مغلقة. النبي يونس سالكة بالاتجاهين. عروبة أمر مغلقات. مداخل ومخازن بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. المنشية مغلقة بكلا الاتجاهين. الكونتينر حتى اللحظة سالك بكلا الاتجاهين. العجرية أزمة خانقة جدا باتجاه الجنوب. زعيم أزمة باتجاه الشمال. دوار عنافة أزمة بجميع الاتجاهات. جبع حادث وأزمة للمغادرين باتجاه الجنوب. لشعور ملا والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين. عين سينيا عطر البلد عطر البرج سركات. الشارع المحاذي لقرية سنجل مغلق أو شبه مغلق بكلا الاتجاهين. كثافة سير عالية جدا بهذه اللحظات. في الوادي برود الطيبة حتى اللحظة خاليات من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس تم إغلاق حاجزي عن شبلي وتياسير بكلا الاتجاهين. بيت فريق أزمة بالاتجاهين. أما عورتة المربعة سرة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وأزمة للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قرقيليا الجنوبي الشرقي سالك ومدخل تلفيد الشمال الغربي سالك، بالإضافة لمداخل ومخارج جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. هاي المعلومات والأحداثيات أبو قصي بركة هي حتى اللحظة، في كل دقيقة تتغير الطريق بالفتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد، يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا كثير أبو محمد. إذن أحوال الطرقات ما بين الطرق المفتوحة والطرق المغلقة، ديروا بالكم على الطرقات وإن شاء الله يعني دائما بعديها الله على خير، وبنتمنى دائما السلامة للجميع. دائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو علي كمان اللي بيتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو علي بالخير والمحبة. كل بتحدث عن الأوضاع على الأرض في الرشايدة في زعترة في كل مكان.

دائما بنوجه كمان تحيات المحبة للجميع، يسعد مساكم. القناة 14 العبرية سجل اليوم حدث تاريخي شمال الضفة الغربية مع دخول أولى العائلات إلى مستوطنة كاديم التي أخليت قبل 21 عاما، وانتقلت نحو 30 عائلة للإقامة الدائمة في المستوطنة التي يعاد إقامتها بمرافقة طبعا سموتريتش، كما تقول القناة 14 العبرية. كما قلنا الحديث عن حدث تاريخي كما يسمونه، العودة إلى يعني العودة إلى الشمال. قلق متصاعد في إسرائيل أيضا من تحركات الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط بعد اقتراب سفن حربية تركية مرارا من سفن إسرائيلية في المياه الدولية. لكن هذا القلق المتصاعد، الولايات المتحدة ربما تطمئن، تركيا دولة مسالمة وهي معروفة دائما أنها مسالمة. لبنان يسلم اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 بنظام الأسد البائد والمطلوب بتهم القتل والتعذيب. إذا لبنان رسميا قام بتسليم اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 بنظام الأسد إلى سوريا. صور ربما دائما نراها، فايز دويري، الكل يعرف الدويري وفايز، وربما رافقنا منذ بداية الحرب في تحليلاته التي كانت معظمها كما يقول البعض غير صائبة، هذه التحليلات. لكن دويري هذه المرة يقول الأصفر ترامب مجددا، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يقول دويري ألم يقرف متابعوه من كثر التكرار، لكن ماذا نقول لمن يكذب في كل يوم 21 مرة حسب الصحافة الأمريكية. يقول فايز الدويري مهاجما الرئيس الأمريكي ترامب.

فهمي صالح لا يوجد بث. عقل بوتين وأشهر مفكر في روسيا إلكسندر دوغين تعليقا على الغارات الإسرائيلية في سوريا الأخيرة وعلى مطار سوريا يقول إسرائيل تبدأ الحرب مع تركيا كما كان مخططا. يعني هو بيتحدث عن حرب وربما هذه الحرب التي كان يتحدث عنها كثير من المحللين، لكن يقولون أن ربما الهجمات الإسرائيلية لمطار يستخدم مطار سوري يستخدم للأتراك ربما هي بداية هذه الحرب كما يقول هذا المفكر إذا كان مفكراً.

دائما بنقول مساء المحبة لكل من يتابعنا في هذه الأثناء حول الوصول إلى الرشايدة إلى زعترة إلى هذه المناطق، لكن الكل بعرف إن الوضع مش طبيعي في هذا الوقت بالتحديد.

0: ما بعرف إذا نأخذ مكالمة الواتساب عن طريق الواتساب مع أخونا فواز اللي بحاول يتواصل معنا عن طريق الواتساب, لأن المنطقة يعني لا يوجد تغطية للجوال في هذه الأثناء, لا يوجد تغطية للجوال في هذه الوقت خاصة في المناطق الرشائدة والمناطق البعيدة نوعا ما. أشرف أبو الهيجة يسعد مساك أشرف بالخير والمحبة. رامي شكرا كثير لاتصالكم, شكرا كثير. أبو محمد أبو رميس يسعد مساك. خلينا نرحب بالأخ والصديق الأستاذ فواز الرشايدة أمين سر حركة فتح في الرشايدة. أخي فواز الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يمسيك بالخير أنت وجميع الأخوة المستمعين.
0: نعم, ربما أنتم تحدثتم اليوم من خلال المواقع وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بأن هناك ربما اعتداءات مستمرة على عرب الرشايدة والمناطق المحيطة بهذه المنطقة, حقيقة ما الذي يجري عندكم أستاذ فواز؟
1: أخوي عثمان, يعني كما تعلم بأن الرشايدة هي من القرى النائية في محافظة بيت لحم, تقع إلى الجنوب الشرقي منها على بعد 20 كيلومتر, ويمر طريقها الوحيد من خلال مستوطنة معالي عموس وذهناحل. منذ عدة أشهر يعني المستوطنون يمارسون أقصى درجات الاستفزاز ضد المواطنين في المنطقة, حيث أقاموا بؤرة استيطانية إلى الشمال الشرقي من القرية ويقومون بمطاردة الرعاة في هذه المنطقة. حاولوا الاستيلاء على قطعان الماشية, كل يوم يمنعون الرعاة من الرعي في المناطق التي هي منذ مئات السنين مراعي للقرية. وتعلم أيضا بأن القرية تمتلك أكثر من 30 ألف راس من الأغنام وأكثر من 600 جمل. هدف المستوطنين وهدف الاحتلال هو منع الرعاة من الرعي في الأراضي وبالتالي تفريغها من السكان وتهجير المواطنين من المناطق التي يقيمون فيها. في الرشايدة هجروا أكثر من 15 عائلة في المواقع التي تقع شمال وشرق القرية, وما زال المسلسل مستمر يومي بشكل شبه يومي. ما حدث هذا اليوم كان مطاردة للرعاة شرقي القرية, تبعه ذلك إطلاق للنار الحية من المستوطنين باتجاه القرية, وبعد ذلك فوجئنا باقتحام القرية من قبل قوات الاحتلال, حيث أقامت حاجز عسكري على مدخل القرية ومنعت أو أقفلت كافة المحلات التجارية والعيادات الطبية والصيدلية الوحيدة الموجودة في القرية كعقاب جماعي للمواطنين, والحجة بأن هنالك أفراد أو أطفال ألقوا الحجارة على سيارة للمستوطنين.
0: نعم نعم, يعني نتمنى دائما السلامة للجميع ولكم أيضا. شكرا شكرا أخي فواز, يديم عليكم دائما الصحة, شكرا كثير على هذه التفاصيل, الله يكون معكم.
1: حياك الله أخوي عثمان, العفو, وتحياتي إلى كل جميع الأخوة المستمعين.
0: الله يكون معك يا رب, شكرا كثير. هذا كل ما لدينا في حديث البلد هذا المساء. جنة جنة جنة مسك على أخونا أشرف أبو الهيجة ولكل متابعينا, يسعد مساكم. دائما نتمنى لكم أجمل الأوقات مع أثير موال, ولحديث البلد دائما بقية. حديث البلد يتجدد بمشيئة المولى مع دقات الرابعة من مساء السبت, دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا. نشكر كل من تابعنا, كل من شاركنا, ونتمنى دائما لكم موفور الصحة والعافية وهدات البال يا رب. من أسرة حديث البلد وراديو موال نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة برفقة من تحبون. شكرا فامي صالح, شكرا كثير أبو محمد, يسعد هالمساء. أحمد عبد عدوية يسعد مساء. أبو لؤي الغالي شكرا كثير أبو لؤي. ديروا بالكم على الطرقات وإن شاء الله بتصلوا لبيوتكم سالمين غانمين. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. نهاية أسبوع مكللة بالنجاحات وبالمحبة وهدات البال أيضا. نترككم دوما في حفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات, أم النهايات, أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: بدنا مصاري يا اخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا خلص, سكر كمان مره.
4: من حقك تشكي.
6: بدك تجاوبوا في الشهر. طب العالم الشاكي توكل يا عثمان, يعني هو بده يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
4: انت مواطن في هالبلد,
6: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه, وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
4: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لحق ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أبو قطاي يعني إذا تستحمل الناس تعرف تشغلها. أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
4: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: تتجول راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: راديو موال

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طلكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغدي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: بعد اختفاء موسى أراد الشعب أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية، وحسرة على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل، فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. سأعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

صديقي المستمع، لا توجد قوة في العالم تفوق قوة الصلاة، الصلاة الحقيقية القادرة على كل شيء. إنها صلاة يدفعها روح الله وتقدم إلى عرش القادر على كل شيء باسم المسيح. هي صلاة الإيمان التي تحضر المبتهل أمام الله وجها لوجه، وفي هذا تعتبر الصلاة خدمة جليلة الشأن ولها أبعد الأثر. وسوف تعلن الأبدية التغييرات والمفاجآت التي حدثت في العالم بسبب صلوات رفعت من المؤمنين في المخادع. في إحدى البلاد وقفت امرأة فقيرة بجانبها طشت الغسيل، وكانت الدموع تتساقط من عينيها على رغوة الصابون. كانت بيديها تغسل الغسيل، أما قلبها فكان يتضرع إلى الله بحرارة لأجل ابنها الذي يقيم في مكان بعيد عنها. وفي نفس الوقت واللحظة يتفق وجود الشاب في غرفة بمفرده منحنيا، وكان صدره ميدانا لمعركة عنيفة فيها قوتان متضادتان، النور والظلمة، المخلص والشيطان. كان الصراع هائلا، وأخيرا ينهض الشاب وقد ملأ قلبه العزم الصادق وأضاء محياه بنور الغلبة. ترى ما العامل الخفي الذي ربح المعركة؟ صلاة الأم التي وقفت تغسل في كوخ خشبي بعيدا عن ابنها بمئات الأميال. ثم صار هذا الشاب الذي تجدد شاهدا قويا للحق، وبواسطته رجع آلاف للمسيح، ومن بين هؤلاء الذين قبلوا الخلاص كان مودي المبشر العظيم، والذي بدوره قاد جيشا كبيرا من النفوس الثمينة للرب. كل ما حدث كان نتيجة صلاة امرأة فقيرة كان لها قدوم بثقة لعرش النعمة، تمسكت بالرب ولم تتركه حتى نالت سؤل قلبها. إن أما كهذه لا يمكن أن يهلك ابنها.

0: تعال بنا نتابع قصة الشعب القديم صلب الرقبة الذي ترك الله وعبد المخلوق. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العبادة ومتطلباتها، رأينا مذبح البخور والفداء بالفضة وأخيرا التغسيل. لا يمكن للكاهن أن يدخل الخيمة ليخدم إلا إذا اغتسل أولا وتنقى من الدنس من الخارج، ونحن لا نستطيع أن نعبد الله كما يجب إلا إذا اغتسلنا. علينا أن ننقي أيدينا قبل أن نقترب إلى الله. كان على الكهنة أن يغتسلوا في المرحضة، ونحن علينا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا. نعم، تمثل هذه المرحضة تقديسنا وتطهيرنا. إذا أردنا أن نخدم الله علينا أن نغتسل، ليس فقط أن تفوح من ملابسنا رائحة البخور، بل وأن نغسل أجسادنا بالماء النقي، والماء النقي هو كلمة الله. ثم رأينا مسحة الروح القدس التي تساعدنا على فهم كلمة الله. من أجل ذلك نجد الكتاب المقدس اليوم حقيقة واقعة في حياتنا، ليس بسبب المعلم أو الواعظ، بل بقوة روح الله الذي يستخدم الكلمة. الروح القدس هو الوحيد الذي يمسحك يا صديقي. تحدثنا في الإصحاح 31 عن العمال الذين اشتغلوا في صنع الخيمة، ولا سيما بصلئيل وأهولياب. لقد أعطى الله هؤلاء الرجال موهبة خاصة في الأشغال اليدوية، فقد صنعوا أثاث خيمة الاجتماع والثياب، والذي زودهم بما يلزم للعمل هو روح الله. إن الله يريدنا أن نعمل ما جهزنا لعمله وبدعوة منه، إلا إذا أشار إلى غير ذلك. صديقي، هل تستخدم موهبتك في خدمة الكنيسة أم في خدمة العالم الفاجر؟ لم يكن كل الشعب بصلئيل، ولكن الجميع خدموا المسكن لأن باب الخدمة كان مفتوحا للجميع، وكل واحد له مركز يشغله وخدمة يؤديها ومسؤولية يقوم بها. أرجو أن تكون عاملا في جسد المسيح لبنائه ولمجد الله. قلنا أيضا أن السبت هو علامة بين الشعب القديم العبراني وبين الله، ولا علاقة له بالكنيسة. لم يتغير يوم السبت إلى يوم آخر للكنيسة، لأنه لم يعطى أصلا للكنيسة. لم يرد في كل الكتاب سطر واحد يدل على أن اليوم السابع استبدل باليوم الأول، أو أن السبت تغير بالأحد. واليوم نحن نمارس العبادة في أول أيام الأسبوع، لأنه يوم قيامة المسيح من الأموات، واليوم الذي فيه ولدت الكنيسة يوم 50، وهو يسمى بيوم الرب. لم يدع السبت أبدا يوم الرب، بل اليومان يتميزان عن بعضهما في كل المواضع. سندرس اليوم بنعمة الرب الأصحاح 32 من الخروج. يصور لنا هذا الأصحاح مأساة الشعب القديم، ومع ذلك فإننا نرى فيه تعاليم عظيمة وإعلانات رائعة فيما يختص بالله، كما يحتوي على واحد من أعظم دروس الصلاة في الكتاب المقدس. نقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 14.
0: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: أنزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه.
1: اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل، ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية. وحسرتاه على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. قد تعتقد أن رئيس الكهنة هارون سيمنعهم، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، بل سار معهم في التيار. ولا حاجة لي أن أقول أننا في ذواتنا لسنا أفضل من ذلك الشعب ولا من هارون، وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. هل تتخيل مستمعي مدى السرعة التي وقع فيها الشعب في الوثنية؟ أتذكر عندما وعدوا الله بإفاء مطالب الناموس؟ ها هم يخرقون الناموس بهذه السرعة. وفي هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. الله لم يفتدي أبناء الشعب القديم لأنهم كانوا متميزين عن غيرهم أبدا، بل قال عنهم أنهم شعب صلب الرقبة، لقد رفضوا الله جهرا. ومن هنا قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. هذه كانت تجربة حقيقية وفرصة لموسى. قال له الله أنه سيجعل منه أمة عظيمة بعد أن يبيد الشعب، ولكن موسى أظهر نعمة وأبى أن يأخذ كرامة من دون الشعب. والآن لاحظ ماذا يقول موسى للرب، إنها من أعظم الصلوات الموجودة في الكتاب المقدس: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لاحظ مدى شفافية موسى في رفع قلبه إلى الله وصدق كلماته، لم يكن يتصنع الصلاة أبدا. قال لله: هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، لست أنا الذي أخرجهم، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم. هل تتصور مستمعي أن يتكلم أحد مع الله هكذا؟ موسى فعل ذلك، لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به، فكان حجة قوية في يده. لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. قال لله أن المصريين سيشمتون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم، هم شعبك يا رب، وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض. بعد ذلك يقدم موسى لله سببا ثالثا ليزيل غضبه عن الشعب. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. هذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله. لو كنا حقا صادقين في صلواتنا لحصلنا على إجابات أكثر، إجابات ملموسة. نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 28 من الأصحاح 32.
0: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة، فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزئ بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحل وقال من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل.
1: كان أبناء الشعب يستمتعون في وقتهم كما لم يكن، كانوا يعبدون عجلا ذهبيا وغارقين في الخطية. والآن استمع إلى هارون يختلق الأعذار. كنت ستضحك مستمعي لو لم يكن الأمر جديا ومحزنا في الوقت ذاته. أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. بكلمات أخرى وضع اللوم في كل هذا على موسى الغائب. ظن الشعب أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي. ويتابع هارون ويقول فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. لا يمكنك إلا أن تضحك على جملة هارون هذه، وكأن موسى يقول له هل تريد أن تقنعني يا هارون أنك طرحت الذهب في النار فصار عجلا؟ وقد قرأنا قبل قليل أن هارون هو الذي صنع العجل. ما قاله هارون كان مجرد كذب. ورأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه. كان غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة ولربما المخدرات أيضا. غضب موسى جدا، ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب. اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه. حان الوقت للطبيب لاستئصال الورم الخبيث، ولا بد من الجراحة لاستئصال ورم الخطية. ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. كان هذا الحكم مرعبا، ولكن لا بد منه، لأن الخطية كانت شنيعة جدا. لقد عمل موسى عملا جيدا، وقام بعملية جراحية ناجعة. قتل الذين اقترفوا الذنب، وتطهر المكان جيدا. قد يقول البعض: هذا عمل وحشي. ولكن قل لي، هل كان يفضل أن يستأصل السرطان من أن يموت الجسم كله، أو أن يبقى وتتدمر الأمة؟ فكر في الأشخاص الذين لم يعبدوا العجل. لو لم يقتل المذنبون، لما دخل هؤلاء الأبرياء الأرض ولهلك الجميع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من هذا الأصحاح 32 بدءا من العدد 30.
0: وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك. ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون.
1: الكفارة كانت تكفر عن الخطية أو تغطيها. هكذا كانت الخطية تعالج قبل مجيء المسيح وموته على الصليب. بعد الصليب أزيلت الخطية. والآن يقدم موسى سببا رابعا لضرورة دخول الشعب القديم إلى الأرض. قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. إنه الاعتراف. لقد اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب. صديقي، إذا أردت أن تسير مع الله، عليك أن تتفق معه في مسألة الخطية. الخطية هي الخطية، ويجب الإقرار بها. لقد نطق موسى بالخطية أمام الله، واليوم عندما نعترف لله علينا أن نذكر الخطية باسمها. والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. قال موسى: أنا أتوحد مع الشعب، إذا أردت أن تبيدهم فأبدني معهم. تذكر أن الله ذكر لموسى إمكانية إخراج أمة عظيمة من نسله، ولكن موسى قال: أنا مع الشعب ومن الشعب، إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم. ولاحظ مستمعي أن ما يحرك قلب الله يحرك يده أيضا. اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة. هذا يأتي بي إلى الأصحاح 33، وسنقرأ الآيات 6 الأولى منه فورا.
0: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حالفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب.
1: كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض. سنراهم ينتهون من ترحالهم في البرية في سفر العدد الذي سندرسه مستقبلا. أما سفر اللاويين الذي يلي سفر الخروج فهو عبارة عن استكمال للتعليمات حول خيمة الاجتماع. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. قلنا سابقا أن هذه الزينة كانت من نتاج الوثنية. كانت الأقراط تدل على أنهم ما زالوا يعبدون الأصنام المصرية. كان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. هذه المرة الثالثة التي فيها يدعو الله الشعب صلب الرقبة ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم. وأنا أؤمن أنه من هنا جاءت أهمية المعمودية في الكنيسة الأولى، ليظهر المؤمن أنه تخلى عن مواقفه الوثنية القديمة، كانت شهادة على ذلك، والمعمودية اليوم هي شهادة على إيماننا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: قلبي ما بده حياته ولا بده عمره بالك ليلي طويل سعادته